0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميرير انت مش عاوز جربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل وميلينا.
0: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: لمرت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارة ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: الخير ست إلى دقيقة بستوديوهات أغاني أغاني. صباح المحبة صباح الأمل لكل يلي عم يسمعونا وين ما كنتم. أهلا وسهلا فيكم بهالصباح الجديد. بهاللحظات رح نبلش نحن بيكم بثنا المباشر على أغاني أغاني، والبداية مع برنامج صارت ستة يلي بنلتقى فيه مع كل صباح لمدة ساعة ونص من الوقت. نهارنا منبلشو كل يوم من التنين للجمعة نحن وياكم بخبر بكلمة حلوة بأغاني كمان غير شكل وبطاقة إيجابية لحتى أو على أمل أنه ترفقنا هالطاقة الإيجابية كل النهار. الثلاثة 11 آب 2026 نهار جديد عم نستقبله سوا نحن وياكم، يعني هيدي فرصة جديدة لكل واحد عم يسمعنا، وربنا أعطانا نعمة إنه نفتح عيوننا كل يوم بهالوقت ونقول شكرا والحمد لله يا رب على كل شيء عم تعطينا إياه. مثل العادة وقبل ما نبلش ببرنامجنا ناخد هاللحظات الصغيرة لحتى نروق شوي، بناخد لحظات صغيرة للهدوء، نوقف شوي أو منوقف كل شيء عم بيصير حوالينا ومنقرب أكتر من ربنا بالصلاة.
1: معا نصلي
0: عارفوا كم يوم عم نعيش فترة حلوة فترة مميزة لأنه بهالأيام عم نعيش أجواء عيد انتقال السيدة العذراء مريم، فخلونا مع الصباح الجديد نرفع صلاتنا لأمنا مريم العذراء، نطلب منها أن تكون معنا ومع عيالنا ومع كل شخص بحاجة إلى سلام، كل شخص بحاجة إلى رجع.

مريم العذراء يا أمنا الحنونة، بهالأيام المباركة وبمناسبة عيد انتقالك بنطلب منك أنه تكوني حدنا، أنه تحمي عيالنا وتحمي بيوتنا. خلي قلبنا دايما يكون قريب من يسوع، أعطينا قوة بهالأيام الصعبة وأعطينا فرح بالأيام الحلوة وأعطينا رجاء ما بينطفي أبدا. يا عذراء صلي عنا وحمي لبنان وحمي كل شخص عم يسمعنا هلا وكل البلدان ورافقينا بنهارنا الجديد. أمين.

مريم العذراء يا أمنا الحنونة بهالصباح الجديد منجل عندك بقلبنا بكل شي حملينه معنا بفرحنا بتعبنا بخوفنا وبالأمنيات يلي بعدنا ناطرين إنه تتحقق. يا أمنا مريم العذراء أنه ترافق كل واحد فينا وتكون حده بكل خطوة من خطوات حياته.

فينا يا مريم مثل ما انت كيف انت سلمت كل حياتك لإرادة الرب. علمينا مثلك انه نسلم حياتنا لإرادة الله حتى بالأوقات يلي ما منكون فاهمين فيها شو عم بصير معنا.

0: نائمنا مريم العذراء نوثق انه بعد كل تعب في راحة، وبعد كل خوف في امان، وبعد كل اوقات صعبة في فرج، وبعد كل صلاة في نعمة، حتى لو اجت بوقت ما كنا متوقعينه ابدا.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: يسعد صباحكم جميعا، وصلاة مقبولة للجميع، وان شاء الله تكون كل هالدعوات يلي بهالوقت قلتوها وطلبتوها من امنا مريم العذراء تكون وصلت.
2: نحن والقمر جيران،
0: انتو قمر. بنرحب بكل المستمعين من جديد وين ما كنتوا عم تسمعونا.
2: بيطلع من قبال
0: هلا القمر سرب، راح ينام شوي، كان كل الليل سهران.

وسهلا فيكم بصباح جديد مع برنامج صارت ستة على أغاني أغاني. خلونا هيك نبلش نحن وياكم هالصباح بكل طاقة وبكل فرح. امبارح راح مع امبارح كان اليوم العالمي للكسل. اليوم لازم نكون نشيطين.

نحن عم نتحضر لعيد انتقال السيدة العذراء، أو مثل ما بنقوله بالعامية باللهجة اللبنانية عيد السيدة. مثل ما كانت مريم العذراء تسلم حياتها لربنا بكل ثقة، نحن كمان ما لازم نخاف من بكرة. نحن المطلوب منا نعمل اللي علينا ونترك الباقي بين إيدين الله. صدقوني مش كل شيء منقدر نتحكم فيه، بس دايما منقدر نختار انه نوصى، منختار انه نكفي، منختار نقدر نختار انه ما نفقد الامل ابدا شو ما كانت ظروف حياتنا.

0: سر قد ما سهران مثل ما قلنا سرب هلا وراح ينام، بس في ابطال هلا عم يسمعونا كانوا سهرانين واضطروا يقعوا بكير لانه عندهم مسؤوليات وعندهم اشغال مثلنا كمان. بهالصباح بدي اقول شغله لكل الابطال يلي واعيين بكير وعم يسمعونا هلا، بعرف انه هالفتره مليانه سهر ومليانه مهرجانات واحتفالات بعيد السيده بالمناطق اللبنانيه كلها، والناس عم بتعيش اجواء العيد واجواء الفرح، بس رغم كل هالشي في ناس نامت متاخره وفي ناس وعيت بكير مثلنا.
1: قالت بتروح لك مشوار
0: لانه مثل ما قلنا ورانا شغل ورانا مسؤوليات ورانا عيله ورانا التزامات ورانا الاف الاف المستمعين عم يسمعونا
1: حوالي العشاق طار. قالت لكن هو عطار حوالي العشاق طار.
0: عن جد انتو ابطال كل يلي واعيين بكير، انا دايما بسميكم ابطال لانه الالتزام بالمسؤول مسؤولية اوقات بدهن مجهود اكبر من اي شيء تاني.
1: بترحلك مشوار
0: وين المشوار على الشغل بهالوقت الا اذا حدا عم يسمعنا ومسرب من السهرة.
1: قلت اللي مكسر تكسير
0: لكل اللي واعيين ومكسرين من النعس بنقلكن الله يقويكن، الله يعطيكن نهار حلو ويعطيكن الطاقة والقوة لحتى تقدروا تكملوا نهاركن بأحلى طريقة.
1: نسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت. قلت اللي بطلت
0: أصلاً كل اللي بيسمعوا صارت ستة بهالوقت بكير هن أبطال، أبطال صارت ستة.

مثل ما قلنا بهالايام ما في احلى من اجواء عيد السيده. المهرجانات بكل المناطق بالضياع، ضياع منوره بالمهرجانات وبالاحتفالات، وكل منطقه عندها برنامجها وعندها سهراتها. عن جد الضياع اللبنانيه on fire.

تعملينها بدي اطلب منك طلب. اليوم عايز كهربجي عم اطلب على الهواء، فيك تفوت على سيرفي فايند، عملتي لها داونلود الابلكيشن، شوفي لنا مين الكهربجي القريب على ميروبا. عن جد مش معقول شو هالسيرفي فايند، بتسهل لنا كل امور حياتنا. يلا وبعد يومين ثلاثه عايز مدينه بدي اعمل جازون. هلا كان يربحوا معنا سيرفي فايند جازون، بس شوفي لي مين اللي ببين اقرب شيء علينا على ميروبا. مش معقول شو حلوه هالابلكيشن، بتسهل كل امور حياتنا مثل ما قلنا. حتى انتو كل اللي عم تسمعونا، اذا انتو ما عندكم شغل خاص فيكم، بزنس لو كان صغير، ما تستحوا تواصلوا مع سيرفي فايند واشتركوا بالابليكيشن. $10 كل السنة بس. بس انتو المستمعين يلي بدكم تعملوا داونلود للابليكيشن اكيد فور فري مجانا. بهيك كل الناس بتصير تعرف باشغالكم وبتستفيدوا اكتر. أكثر من 8000 9000 شخص صاروا عاملين داونلود لهيدي الابليكيشن، يعني شوفوا لوين عم توصلوا وقديش عم بيصير عندكم انتشار واسع.

حتى كل تلاميذ المدارس هلا بالصيفية إذا حابين تطلعوا مصروفكم وأكثر فيكن انتم تبعتوا لينك الابلكيشن لكل حدا عنده لك، يمكن عنده جراج، يمكن عنده ما بعرف عنده معمل، عنده شغل صغير، عنده شغل كبير. اذا في حال اشترك بالابلكيشن بيطلع لكم نسبه من الاشتراك. ماشي، شو يعني 10 دولار بالسنه؟ كل الناس بتشترك، يزيد الاشتراكات اللي انتم بتبعتوا اللينك تبع الابليكيشن لهالناس، كل ما يصير مدخولكم اكبر واكثر. اذا بدكم تعرفوا كيف بتقدروا تزيدوا ربحكم اتواصلوا مع سيرفي فايند، بس اكيد مش هلا بعد الساعة 10، على 70 او 71، هو نفس الرقم بس 2 كود، 70 او 71 10 77 0 6. فاذا 70 10 77 0 6. لك حتى بتصدقوا اذا بدكم متة، مين عم يشرب متة هلا؟ هلا انا مبلش اليوم بالكافيه دو برازيل. لك اذا بدكم متة، ومتة على عدة نكهات، مش المتة التقليدية بس يلي بنعرفها، كمان في اللي كانت تربح معنا بسيرفي فايند، شو اسمها، ماتي كو. يا الله فادي الزوقي، تحية كبيرة لك أستاذ فادي الزوقي بسيدني أستراليا عم يسمعنا، تحية كبيرة لك. شو هالصباح الحلو. أستاذ فادي الزوقي من أهم المحامين بأستراليا كلها، خصوصا بميلبورن، معروف انه هيك كيف ايديه البيضة مفتوحة للبنان وبساعد اللبنانيين وخصوصا المسؤولين بهالبلد يلي مسؤولين بس هن مش سألانين عنا. تحية كبيرة لك استاذ فادي الزوقي، اشتقنا لك، متى بدك تجي على لبنان؟ فادي الزوقي موجود بميلبورن، هو سفير لبنان بجزر تازمانيا، الجزر الحلوة كتير بأستراليا، وعم يسمعنا بميلبورن.

0: انتم ملوك على قلبنا انا ومالينا. شو مالينا صح النوم؟ انت الملك. اليوم مثل العاده عم ترافقنا المخرجه العظيمه المتالقه دائما مالينا. هات لنشوف هالوقت مين واعي ومين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9.
1: اي بونجور شربل.
0: يا هلا
1: بالعافيه.
0: ميرسي.
1: الحمد لله على السلامه. طمنا كيف كانت هالسفره؟ ان شاء الله كل
0: شيء غير شكل. امبارح حكينا كثير.
1: انا اليوم شغلي الساعه 6، مش كل يوم 6 بس اليوم ثاقبت 6. انا منزل من جوني على الحمرة، شغلي بالحمرة. فاضل معك.
0: فاضل بردويل مبين عند الاسم والعيله. تحيه كبيره لك فاضل. شو بتشتغل لحتى شغلك اليوم ثاقب على 6؟

0: احنا اتفقنا انا وميراي امبارح انه هيدا الاسبوع بدنا نكون كتير ايجابيين بوزيتيف. ما رح نخبركن ولا خبرية بشعة لو بتقوم لقيامة. فاضل عم اللي بشتغل بغير الملك قلبي. شو عم بتعانوا من قطعة المي؟
1: انت الملك قلبي، انت الملك قلبي.
0: لا مي ولا كهرباء وبلد بده يمشي
1: وعلى قلبي ملك.
0: يا ميلينا كل ما احكي شيء نيجاتيف دغري على دينتي سكتيني او سكرين الميكروفون. من عشقوتي يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. اوف شو صار، فلتوا الفويسات والواتسابات ورا بعضهم، سطلت التابلت قدامي. طب بس بدون ما اعطي مواعظ وقلنا بدنا نكون ايجابيين، بس كل اللي عم يصبحونا بالخير بس بعثوا لنا اسمكم، ما بدنا اكثر من هيك لنرد عليكم باسمكم. تادي يسعد صباحك يا تادي، تحية كبيرة لك. لك يا تادي، تادي بعرفه ميلينا من ايام زميلتنا ليليان إليا ناسي، احلى مذيعة، تحية كبيرة لك.
2: يا سمرة
0: مرة طعنا خيمنا نحن وتادي، بتعرفي وين؟ بكرم سدة.
2: يا سمرة يا تمرة هندي.
0: كنت عم بحكي عن المي، هلا ما عم بحكي نيجاتيف بس انا المي مقطوعة عنا بميروبا بميروبا يلي اسمها ماء الروبا. بتعرف شو يعني ماء الروبا؟ يعني ما ميروبا اللي بتشتهر بالمي، المي مقطوعة بميروبا يا أفندي. يا عيب الشوم عليكم، بدكن زودة على معاشاتكن. يا الله عملة تادي رز الله على أحلى أيام. مرة خيمنا ميلينا، خيمنا بكرم سدة بدير مار يعقوب، وعملنا بالليل مشينا مسيرة من كرم سدة على يا وعملنا عرس قروي على عرجس على الملعب. بما انه عم نحكي انه المي مقطوعة، بس اسمعوني منيح، في شركة مي يعني بتعبي جالونات 9.5 لتر اسمها كاري، هيدي موجودة بس وحصرا بكل سوبر ماركت شاركوتي عون، بكل فروعاتها بكل المناطق اللبنانية. يلا ميلينا هو مصرياتك، مياه كاري اللي بتتعبى من مناطق الشوف من على ارتفاع، مياه طبيعية هي بتتعبى من على ارتفاع 1260 متر تقريبا بالشوف. عاملين اوفر جمعة سبت احد بكل الشاركوتي عون، الجالون جالون المي 9.5 لتر بس ب 65,000 ليرة. فإذا لحوا حالكم استفيدوا 65,000 ليرة جمعة سبت أحد. انتبهوا الاسم اسمه كاري، وهيدي المي حصرا موجودة بكل فروعة شاركوتي عون. لشاركوتي عون

0: تبشرون لينا. الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على رجوعكم بالسلامة على لبنان. أكيد اللي مزعلني ومزعل كل اللبنانية إنه بكرة بيقروا لهم زودة للنواب، كأنه هن شو حققوا إنجازات وشو عملوا شيء عظيم. يعني من وقت ما طلع المجلس النيابي لهلا شو تغير؟ شو عملوا شيء نجاحات ولا إنجازات ولا الكهرباء، المي، الطرقات، الزفت، كل شيء عيب. شو بدنا نعد تنعد؟ وبرضه بضل لبنان أحلى بلد وأحلى صيفية، وما بدنا ننق على الصبح عقبال كل سنة صيام السيدة يا رب.
1: شكرا، تحية لك.
2: على نبع المي يا عيني قلت اللي أكثر.
3: بونجور شربيل،
1: بونجور
3: ست ملينا، يسعد صباحكم، نهاركم حلو يا رب.
1: أهلا وسهلا برفيقنا بالسفر جورج أنطونيوس، سلمنا على مدامتك يا ريت.
2: لما شفتها ما بتكفي،
1: يلا ما تتأخروا ولا تنزلوا على الترويقة بليز جورج، 7:30 الترويقة.
2: على نبع المي
4: علي. كيف مالينا؟
1: منيحة. معكم
4: إيميليو بن جبار، رايحين على بليز بصليم مع الرئيس داني.
1: يسعد صباحك إيميليو.
5: صباح الخير، صباح الخير خي شربي، المدام ميلينا، نحن على طول معكم ومع أقوى إذاعة بلبنان.
1: شكرا.
5: يسعد صباحكم، صباح المستمعين، وإن شاء الله يكون نهار حلو للجميع، والله يحمي لبنان. جورج لقيس.
1: يسعد صباحك أبو جريج، تحية كبيرة لك. تفضل إلي عمل إلي إلي. أنت شو بتطلب طلبات؟ كل ما حدا من برا مسافر يحكي قال فادي الزوء، أساس فادي الزوء سعد السفير يساعده ليهاجر. عندك أصدقائك بفرنسا، جورج دو باريس، سعد صباحك. أي متى جاي على لبنان أبو جريج؟ عم يقول لي صلاة مقبولة، إن شاء الله يا رب نهاركم يكون سعيد. شو حلو الصلاة اليوم شربول لأمنا مريم العذراء، كانت المفضلة عند الماما الله يرحمها، إن شاء الله تكون نفسها بالسماء. مش إن شاء الله كل أم هي قديسة أبو جريج، وهي عم تصلي لنا من فوق. إن شاء الله نهارك بيكون حلو ونهار كل المستمعين.
6: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
7: بونجور بونجور شربولي، سعد صباحك بصباح ملينا وميراي وجميع المستمعين يا أوفى عالم. معك إلي من الكورة بوابة الشمال.
1: أهلا وسهلا فيك للوس وبكل أهل الشمال. نحن الجمعة عندكم، مش الجمعة ملينا؟

0: بونجور بونجور شربان.
1: بونجور فاطمة.
0: معك فاطمة نازلة من الجبل. عندي اليوم مراقبة لامتحانات دخول الجامعة اللبنانية. بتقلن جود لك للتلاميذ.
1: الله يقويك يا فاطمة وكموني وكل كل التلاميذ يلي عم بيقدموا على الجامعة. الله يوفقكم. ريح قلبي وبالي. أنا عرفت أنه امبارح على سيرة الامتحانات، امبارح وزارة التربية بلشت تسلم الإفادات للطلاب للتلاميذ الثانوية، الإفادات محل التقديم، بلشت تسلم للمناطق التربوية. ريح قلبي وبالي ونعيني وتعلاني. ريح قلبي وبالي بغرامك في خلالي. إليو الفويس فاضي يا إليو، شو صاير بتليفونك اليوم؟
2: انت حياتي حياتي انت حياتي انت
1: روحي وعمري انت حياتي انت. يوسف يسعد صباحك يا يوسف. وين هالصورة؟ وين هالصورة اللي بعت ليها؟ شو حلوة هالمناطق هالمنطقة. وين هيدي بالشمال؟ يا حشوش ولك يا بكسروان يا عيب الشوم علي. شو حلوة يا حشوش. يلا هات لنشوف، خبرونا شو عندكم مهرجانات واحتفالات. يلا خبرونا على 71.9

9 9 9 9 9. صدقوني ما في أحلى من أجواء عيد السيدة بالمناطق، بس ما بحب المبطيء الفرقاع. خبرونا شو عندكم هالأيام، وين في مهرجانات، وين في سهرات واحتفالات، وين بتنصحوا المستمعين يلي عم يسمعونا يروحوا ويعيشوا أجواء عيد السيدة؟ يلا خبرونا، خلونا نكون كلنا سوا بهالأجواء الحلوة ونتعرف على بعض المهرجانات والاحتفالات بكل المناطق. يلا بعتولنا على الواتساب 71 9 8 9 9 8 9. بتمنى انه تكون الرسالة فويس احلى لانه بنسمع اصواتكم. يلا وصلنا من حصارات بقضاء جبيل، بلش المهرجان من عيد الجيش ومن 10 ل 13 آب في كرمس بحصارات بجبيل، بيتخللوا مسابقات دينية وترفيهية ونشاطات لكل الأعمار. ليلة عيد السيدة الجمعة 14 آب قداس احتفالي بيتضمن تكريس المنظمات الرسولية، من بعده في ريسيتال روحي احتفالا بليلة عيد السيدة. ويوم عيد السيدة ب 15 آب بحصارات في سهرة فنية بالليل ودعوة لكل المستمعين لحتى يشاركوا فيها. يلا خبرونا وين عندكم احتفالات بمناسبة عيد السيدة. دانيال عم يحكينا او عم تحكينا من امريكا، عم بيقولوا لي بونجور شربول الست مريم، تحميك كل عيد وانت بألف خير، الحمد لله على سلامتكم. كيف كانت سفرتكم؟ اشتقنا لكم كتير، اشتقنا لصارت ستة، عنا هلأ صارت ساعة 8:28 المساء وبعد ما طلنا القمر وبعدنا ما سهرنا مثل ما لازم معك. يا دانيال امبارح حكيت حكيه كتير عن السفرة، ما إلي عين ارجع عيدها، بس كانت سفرتنا رائعة مع 51 مستمع ومستمعة بجننوا. كانوا النخبة، هن بيمثلوا المستمعين اللي بيسمعونا اللي أنا بسميهم النخبة. بداية السفرة كانت من اسطنبول بتركيا، من بعده انتقلنا على البرتغال. كان في جولات كبيرة، البداية من العاصمة لشبون، تنقلنا كتير بورتو، أفيرو، أوبيدوس، وكتير مناطق. سنترا كاشكاش شو اسمه ميليا مزبوط، ورحنا يوم وليلة على سان جاك دو كومبوستيل بإسبانيا. كمان عم يبعتولي برعاية صاحب السيادة المطران يوحنا رفيق الورشة النائب البطريركي على منطقة جونيا المارونية، وقف سيدة الشقيف بغبالة، يه بضيعة ميراي، بيدعوكم للمشاركة بالذبيحة الإلهية بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء. برنامج الأداديس يعني اليوم الليلة 3 11 آب على 7:30 الداس بباحة الكنيسة الأثرية قدام المغارة، رح يترأس قداس الليلة بير غسان عوني، بحبه كتير بير غسان، هلأ ابنه صار أبونا كمان، سلمونا عليه. 4 12 آب كمان بكرة على الساعة 7:30 قداس بباحة الكنيسة الأثرية بغبالة قدام المغارة مع كمان بير غسان عوني، هو قول الرعية عندكم؟ بجديدة غزير. الخميس القداس كمان 7:30 بالكنيسة الجديدة مع بير فادي تابت أمين السر العام للبطريركية المارونية. ليلة عيد السيدة بغبالة ببلشوا القداديس من 7 المساء بالكنيسة الجديدة، أول قداس مع بير غسان عون، بيرجع الساعة 8 كمان بالكنيسة الجديدة مع بير روفائيل خير الله، ومن بعد قديس الساعة 8 في سهرة وعشاء قروي بساحة الكنيسة بغبالة. شو حلوة أجواء العشاء القروي بالضيعة.
عيد سيدي بغبيلة من الساعة 11 الصبح، كمان في قداس بالكنيسة الجديدة مع المونسينيور نجم مراد، والساعة 7:30 المساء بالكنيسة الجديدة بيترأس القداس صاحب السيادة المطران يوحنا رفيق الورشة. فإذا هيدي الاحتفالات بيغبي

0: حدا عم يخبرنا عن احتفالات عيد السيدة، سيدة الانتقال بكفركدة، كفركدة أو كدة، كفركدة بجبال الليلة ببلشوا. يا واو، الساعة 6:30 الليلة في صاج بكفركدة. وين بتصير؟ خبرونا. فإذا 6:30 بلشي مع صاج ولعب ورق وليخة و400، روح اشتركي من هنا، انت قوية بال 400. طاولة زهر محبوسة وكرة طاولة وشطرنج وكباش، يا الله شو حلو. والساعة 7 الليلة كمان في ستريت بول، يعني كرة السلة. والساعة 9:30 كمان مسابقة بالباسكت بول، شو بقول 3 بوينتس. بكرة كمان عاملين بكفركدة بجبال صاج، ومن 6:30 كل ليلة، وبتكمل البطولة بلعب الورق وبالطاولة وبالشطرنج وبالكباش وباسكت بول. فإذن بكفركدة بجبال مكملين لليلة عيد السيدة بأجواء كتير حلوة. شربول كفركدة بتصير حد فغال بالقرب من حاجز المدفون. واو حلوة كتير بغال، هذا كتير أصحاب هوني.
1: صباح وشربول الحمد لله.
0: يا هلا يا هلا عناية،
1: تمام. كفركدة بتطلع قبل المدفون. أوكي،
0: ايه خبرونا شوقي ابو يونس من عناية.
2: عضايا يما عضايا،
0: هذا عمالي شربول أحلى من حصارات ما فيه. كل واحد بقول عن ضيعته، أنا بقول عن ميروبة أحلى ضيعة مش بلبنان، بالعالم كله. مدينة بتقول عن سبعل أحلى ضيعة بالكون كله.
2: الضيعة يما الضيعة.
0: زميلتنا جويس عية بتقول إنه رعشين أحلى ضيعة بالعالم. يلا كل المستمعين عم يبعثوا لي شربول كفركدة قبل المدفون دغري.
3: صباح شربول، تحية لك لمدينة لكل المستمعين، معك شربي من غبالة.
0: يلا شربوا إن شاء الله بنشوفكم باحتفالات عيد السيدة بغبالة. ولك حتى بكندا عاملين احتفالات، عم تبعت لي شيهان وهاني من كندا يسعد مساكن، عم يبعتوا لي عن احتفالات عيد السيدة بكندا. موسيقى وأكل ونشاطات حلوة كتير وجوائز بكندا. وين بكندا؟ سان شربل، بسان شربل، برعية سان شربل بأوتاوا، رعية المارونية. هيدا المهرجان تعرفي منين رقم قديه؟ 32. واو،
2: مين بدنا نحكي قصة؟
0: عزمونا نروح نشارك بالمهرجان بأوتاوا.
2: جرستنا لمين بدنا نحكي قصة؟
0: أبو أحمد يسعد صباحك أبو أحمد.
2: جرستنا هالشب سبب لوعتنا بيع قلبه.
0: يلا أبو شريج جورج دو باري، إن شاء الله بنشوفك بأيلول. عم بقول لأنه عنده كتير التزامات بشغله، ما رح يقدر يجي بقاب على لبنان وزعلان كتير. كمان جوزيف شليلة، بفتكر جوزيف شليلة، ايه عم بيخبرنا عن عيد السيدة ببيت شليلة بقضاء البترون. صار في توت هالايام، مين ببيع توت؟ خبرونا لحتى نشجعكم. توت احمر بس. فازن لجنة مهرجان بيت شليلة بقضاء البترون بتدعيكم كمان لعشاء قروي وبرنامج فني، الدخول مجاني يوم عيد السيدة يعني السبت ب 15 آب بملعب بيت شليلة. في كتير فنانين رح بغنوا، نديم مهنا وحنا أبي حنا، وفي مفاجآت كتيرة. فإذا الدخول مجاني هالسبت ببيت شليلة بقضاء البترون. شو حلوة الضيعة اللبنانية.
4: بونجور شاربين، إلك ولا ملينا، الحمد لله على السلامة. كمان انا بدي اقول لك انه منطقه الحدث كمان عاملين مهرجانات والليله ببلشوا مكملين لنهار السبت.
0: مهرجان عيد السيده بالحدد معروف كثير ومن زمان. كل الناس اللي بعدها بتصيف بالضيعة اللبنانية ومش تركين الضيعة ومش أخذهم البحر من الضيعة. شو حلوة ضيعتنا اللبنانية، الضيعة اللي بعدها محافظة على لمتها، على ناسها، على الأجواء الحلوة اللي بتجمع الكل.

0: شرقول وصباح ملينا
1: يا هلا.
0: صباح اذاعه اغاني اغاني والنهار كل حلو يا رب. والله انا اليوم بنزل 5:30 النحراجيل، اليوم مشيت 6 إلى 5 يعني نازل مأخر. لما فتحت الاذاعه وسمعت صوتكم هالحلو رجع نهاري احسن واحلى، يسعد لي صباحكم يا رب.
1: يعني منيح اللي انك واعي يا اليو على مهرجانات احراجل، نحن ما عم ننام بميروبة. الليلة في غنوة والدخول مجاني بساحة كنيسة سيدة بحراجل. تطلع مدينة أحضر غنوة؟ الليلة بمهرجانة عيد سيدة بحراجل، ليلة غنوة. هلا شوف أي ساعة لنقول للمستمعين يلي بحبوا يطلعوا أولادهم. حاطين للوقت اي متى؟ اذا حدا عم يسمعنا من حراجل، اذا بتعرفوا اي ساعه عم بيكونوا نشاطات الاطفال، بكره في كذا دو بحراجل وكلهم الدخول مجاني. يلا لاقونا على حراجل لحتى نعيد سوا ونسهر بعيد السيده ابتداء من الليله حتى 13 اب. ما تنسوا تسالوا عن كعكه ميروبا بحراجل. ب 13 في انيماسيون، وانتبهوا هيدي عم نحكي عن نشاطات الاطفال، بس كل ليله في سهره. الليله بمهرجانات حراجل في دي جي، وبكره كمان دي جي، وال 13 في دي جي. بس بالنسبه للسهرات الليله انا بحبه كثير وكثير قوي، ونجم السهر شربل نارشي. شرب النارشي كتير قوي، يمكن كتار منكم عم يسمعونا بيعرفوه من النوادي الليلية والسهر كتير قوي. فإذا الليلة شرب النارشي بمهرجانات عيد السيدة بحراجل، بكرة برهان شعار، برهان كتير قوي كمان. أما ليلة الخميس المطرب اللي بحبه قد الدنيا جورج صغيب رح بيغني بمهرجانات حراجل والدخول مجاني.

0: جيهان من كندا هاني عم بيقولوا لي يا ريت شربول فيك تكون انت وميلينا معنا باوتاوا. اهلا وسهلا فيكم، اي متى ما بدكم تجوا على كندا اكيد عندكم بيت بكندا. مرسي مرسي جيهان، مرسي هاني، خل البيت لاصحابه. كمان مجد المعوش، لارا فرح عم بتقلي انه بمجد المعوش كمان عاملين مهرجان عيد السيدة. قلت لكم بكل المناطق بلشين ب 13 اب مع سيني كارافان على الساعة 8 المساء، ب 14 اب ليلة عيد السيدة النجم هشام الحاج. بس انا عم نحكي عن مهرجان عن صيف مجد المعوش بيوم عيد السيدة السبت 15 آب، مهرجان التين المعوشة للساعة 5. فإذا طلعوا على مجد المعوش بشوف ودوقوا أطيب تين. مبلشين السبت هالسبت من الساعة 5 بعد الظهر لمنتصف الليل، مهرجان التين المعوشة. لا لا يعني التين الأبيض أو الأحمر. يوم الأحد عاملين على الساعة 6:30 المساء بمجد المعوش قداس احتفالي لمناسبة مرور سنتين على إعلاء تمثال الطباوي البطريرك أصفين الدويهي بمجد المعوش. موسى إماز من زحلة، يسعد صباحك. كل أهالي زحلة اشتقنا لكم. بدي تحية لإلي الياس السعادي يلي بسمعنا ومدامته يلي كانوا معنا بالسفرة، تحية كبيرة لكم.
1: بونجور بونجور، الحمد لله على السلامة. قلت لكم امبارح بس ثاقبت ما سمعت صوتي لأنه انشغل، ومن لكم من بونجور من ريتا بيا ومن أم ريتا بيا ومن أبو ريتا بيا.
0: الله يخلي لك ريتا بيا.
2: شو هالسفرة الحلوة، شو هالسفرة الحلوة يا شربل، الحمد لله على سلامتكم والله. بليكم ما بيسوى شي البلد. بدي اقول لك يسعد صباحك، والله كمان بدي اقول له لابني ينعاد عليه وخلي له عائلته، وخلي لنا اياك يا شربل اللي من خلالك فينا نعمل كل شيء. معك انطوانيت مسعد الفنان.
0: مهضوم يا انطوانيت، يسعد صباحك. اشتقنا لبريكا بريكا براك، جاردوري.

0: بتعرفوا بدي أذكر بشغلة بالنسبة لكل العروض يلي بتصير ويلي بيعلنوا عنا من خلالنا بمؤسسة الأزياء للمعدات كلها مستمرة. يعني عروض الأيسيات المراوح ب 18 دولار، الأيسي ب 250 و 265 دولار، يعني بنص حقه تقريبا، كلهم مستمرين. بس اليوم لأول مرة رح نطلق عرض جديد لمؤسسة الأزياء للمعدات. يلا اسمعوا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: جديد شنال السيارات للبيوت للمكاتب، اللفة عرض متر طول 33 متر 55 دولار، اللفة عرض 50 سنتي طول 33 متر ب 35 دولار.
0: سمعته؟

0: يلا ايدينا جلنا فوق.
1: مؤسسة الأزلة المعدات كل أسعارها عروض عروض دايمة. هن موجودين بالمدينة الصناعية بسد البوشية خلف البراد اليوناني. عندهم فرع بجديدة المتن على جاليري الاتحاد. عندهم فرع كمان تالت على أوتوستراد سن الفيل وفرع رابع على الدورة. رقم مؤسسة الأزلة المعدات 03-386-322. فإذا 03-386-322 هذا رقم مؤسسة الأزلة المعدات.

لي لارا سألت إذا بمجد المعوش المهرجان مهرجان التين التين المعوش اللي رح بيصير هالسبت من الساعة 5 بعد الظهر لنص الليل، إذا تين أبيض أو أحمر بتشتهر المعوش؟ قالت لي شربوه ليدو.

0: يلا مين بده فيوميه؟ بحطون كمان تبوا بيستفيدوا منه للبيوت. في كتير بحطوا فيوميه على زاز البيت لما تقعد تفوت الشمس. فسألته للسيد جوزيف الأزهر الأكتر سألوني ما فهمنا هذا الجواب.
1: بونجور شربل، هيدي لفة فيوميه للسيارة، ما بيفهموا السيارة، هيدي هي لفة فيوميه للسيارة، للبيوت، للمكاتب، لكل شيء بيعزوها.
0: مظبوط. يا الله يا ترازي سعادة، عم تبعت لي صورة لايف من دير الأحمر عم يفركوا الكشك. نيال ألفكن الله يقويكن، أحلى شيء الكشك والمونة اللبنانية. من برج حمود عطوان وحنان وبنوتتنا الحلوة ريتا بيا عم يسمعونا، يسعد صباحكم. ريما خطار من المنصورية كمان من صبحك بالخير. ريتا من زحلة كمان يسعد صباحك. إذا بعد في مهرجانات لعيد السيدة وحابين تخبروا المستمعين من خلال من خلالنا عن هالمهرجانات لحتى يكونوا عم بيشاركوا معكم بهالاحتفالات الحلوة، بعتولنا على 71 989 989. صارت ساعة 7:12، ما تنسوا انه 7:30 على القد بتوقيت مدينة بيروت بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت، ميراي مزرعاني اكيد. السبعة ونص وللعشرة ساعتين ونص بترفقكم ميراي، يتخللون أنا بطلع عليكم مع ميراي على 8 وعلى 9. شو بدنا نخبر أخبار حلوة منينا اليوم؟ ما يكون أخبار بشعة مثل ما اتفقنا. ساعديني وائل كفوري.

معقول مش معقول شو حلوه الغنيه. يعني انا قلت من بعد شفته على مفرق بيته شو بده يعمل نجم وائل كفوري. يلا خبرونا شو احلى اصدار فني لفتكم بهالفتره.

0: شوي الغنية الجديدة اللي سمعتوها مؤخرا وحبيتوها وحسيتوا انه بتستاهل نضلنا نسمعها مرة واثنين وعشرة ومية مرة؟ يلا شاركوا معنا قولوا لنا اسم الغنية والفنان هيك وبعتوا لنا فويس فإذا بيكون أحلى، وبتكون عم بتساعدوا ميلينا لحتى تختار الأغنيات لهالفترة من هلأ وللسبعة ونص. يلا أجمل الأغنيات، شو هي الأغاني اللي حبيتوها؟
1: بونجور شربل.
0: بونجور.
1: بجد ربنا ما يغيبكوش عن الإذاعة. مش قادرة أقولك بجد بترجعوا الطاقة والحياة وكل حاجة حلوة. شربل بجد. نعم. Do not stop this. ايه ده، انا فتح الراديو من حوالي بتاع ساعة او نص ساعة بالظبط، مش بسمعكم من اول الحلقة. انا اتبسطت بجد والله اتبسطت. thank you for الروح الحلوة، و thank you for the good morning. This is the right word for like the good morning. This is the good morning really. You don't know how much الاسبوعين اللي فاتوا كانوا يعني الحاجات السيئة اللي كانت بتحصل طول اليوم كانت بتأثر علينا، and we don't مش على رأيكم مش بنكبة على أول اليوم معاك. فبجد يعني stay here doing the radio, stay coming every day in the morning.
0: يا الله ما أهضمك،
1: وصباح الفل عليكم.
0: وصباح الفل والمنتور والياسمين وإسراء من القاهرة عم تحكينا، تحية كتير كبيرة لك، وشو حلوة لهجتك المصرية. مع أنه إسراء وحياة الله يعني ما عم بالغ، أنا تعبان اليوم ما عم بقدر أحكي وسهرانين ومطولين السهرة وإيام صيفية وبلبنان مهرجانات وعجقة ولمة حلوة وما فينا ننام بكير، يعني عم نجي على الإذاعة نايمين ساعتين ساعة ونص ساعتين. مزاجي. وصلت على الإذاعة داير الأي سي كل الليل، فتت على الاستوديو وبلشت عطس، مش هيك صوتي مغير إذا عم تلاحظوا. يلا مين حب غنية رغب علامي؟ ناطركن لو سموني الأغاني اللي الإصدارات الفنية اللي صدرت مؤخراً واللي حبيتوها. يلا أنتوا بدكم تختاروا أغنية الفترة من هلأ إلى السبعة ونص. هلأ أنا ما تضحكوا علي، جوال ما تضحك علي، أنا مش شاطر كتير بأسماء الأغاني. جوال عم تقولي بونجور شربول الشامي بعدك، مظبوط اسمها ميلينا بعدك. شربوه الغنية مروان خوري بتجنن بسمة، يلي هو وماريلين نعمان. شرب الصادر يسعد صباحك شربوه، اشتقنا لك. تكون إلي مجدلاني اليوم مختفي حسه، وعبد الله الكوراني مختفي حسه. وينك عبد الله بالتوك توك؟ حلو شربول بليز يا حلو إلا لمالينا آدم. هيدا رمزي، ما تزعلينا رمزي مالينا، لازم تسجلين على تليفونك، ما حدا بيستعمل بقى ورقة وقلم. يلا أولنا الراديو. هيدا الغنية اختيار جوال.

0: إسراء من القاهرة عم تقول لي مليون سلامة عليك شربول. هتاف هتاف من عين وزين، يلا وصلنا سلامك، بس كنا مسافرين نحن بالسفرة، حدا اجا قال لي بتسلم عليك هتاف ومن عين وزين، هتاف الحسنية. ليا ليا أبي خليل،
1: ورجع تتذكرني فيها كل فكرة إني ناسيها.
0: يا بودي عبودي،
1: إني عغيابة ما عم فكر إلا فيها. وقالك فوري ما في غيرها، كتير حبيتها. عبدالله القراني مش داية طلعيتها، تحية كتير للمستمع المصري إسراء.
0: تحية لك يا عبد الله ولا أسرع لكل المستمعين، أحلى مستمعين.
2: صباح وشارب، كيفك ماشي الحال؟ والله صعب الأمر هيك وما ينزل دغري مثلا أي غنية جديدة بدل بسمعها. هلا في كتير نزل ألبومات مصرية، عمر دياب، تامر حسني، رامي جمال، رامي صبري، تامر عاشور توب، حمائي توب، أكيد هذول ألبوماتهم يعني كتير حلو مصحة تسمعهم. هلأ كمان توليت نزل ألبوم كتير حلو، يعني في غنية هو إليانا اسمها نعيش كتير حلوة، وأنغام كمان. أنغام
0: اختصاصك مصري،
2: من الناس اللي عندها هيك كتير ذوق موسيقي عالي، يعني غنية تقيلة يعني، فكله حلو. بس المشكلة إن كله بنزل بالصيفية، ما بيخلوا شيء شتوية، بالعكس في أغاني لازم تكون تنزل بالشتوية بتكون كتير يعني رومانسية.
0: يلا ما هضمك هالقد ضليع بالأغنية المصرية.
3: يا حلو يا
0: رررررر،
3: شو بدك مني هلأ بعمله؟
0: يلا حدا عمل من حصارات لحويك عمل شربول، وكمان المستمع لي اللي بيحكيك من درب السين مختفي اليوم، اي ما سميته باسمه، بكون اليوم مفرس من التشيبس نايم.
3: شو عامل فيه حتى الغرب؟
0: مظبوط عم تقلي هتاف، مظبوط شربول ليا أبي خليل.
3: عم بنغرم بعيونك والله بيقتلوا.
0: أنا اللي ذكرني ميلينا، يخزى العين ميلينا على ذكرتك.
3: يا غايب غايب، أنا قلبي دايب، عم فكر فيك وغايب.
0: يلا هيدي خدعة أنا عملتها، تطلبوا أغاني حلوة لحتى أنا رح حاول أسكت شوي، لأنه عن جد ما بقدر أحكي، تعبان تعبتني ميلينا الليل ظبط، عم تبرم من ميل لميل، واجلت ايدها بالكف على وجهي.
4: يسعد صباحكم بلينا وشربيل، انا حبيت غنية مايا دياب جديدة غريبة
0: غريبة،
4: حابي اسمع شوي منها.
0: رح نسمعها فورا بعد غنية ادم، بعد وائل كفوري. بتونس قولوا كفوري.

بتعرفوا انه كل هالاغنية الحلوة بتسمعوها بصوت الفنان المهضوم كتير غازي نجم كل احد على الغداء بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان، بغني لكل الفنانين ما عنده هيدي العقدة، حافظ كل شيء جديد بينزل حافظه غازي نجم كل احد على الغداء بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان.

عم جلسة خوابي بيستقبل كل مناسباتكن على التراس الصيفي الحلو كتير، لقمة بيت وتية قاعدة غير شكل ومناظر بترد الروح. صدقوني حسوا حالكن عم تاكلوا ببيتكن. بديناي متى بدك تعزميني على جلسة خوابي؟ ناطرينكم هالأحد، وإذا مشاوبين طلعوا السبت وطلعوا لعيد السيدة، عيد السيدة بجلسة القوابة بأي وقت بدكم.

الغنية الحلوة الرائعة باللهجة المصرية من النجمة يلي منحبها كتير مايا دياب، مبروك كتير حلوة. مش معقول شو حلو توزيع الموسيقى، رائع رائع للمبدع هادي شرارة، الكلمات للشاعر المصري تامر حسين وألحان عزيز الشافعي. النجمة مايا دياب غريبة باللهجة المصرية، غنية صيفية بامتياز. شوفوا إيقاع ده حلو سريع بيرقص

يلا خبرونا حبيتوا هالغنية قديش حبيتوها؟ مين قالنا عنا هلا؟ ام هادي، ام هادي يلا حطت لك الغنية مالينا، المخرجة مالينا. مش معقول النجمة مايا دياب قديش عندها حضور حلو على التلفزيون بالحفلات، هيك عندها طاقة غير شكل، عندها حضور، عندها ثقة بالنفس، بتولع المسرح وقت يلي بتكون موجودة. شوفوا بالأعراس شو بتعمل. مش معقول النجمة مايا دياب كيف قدرت تعمل لحالها خط خاص فيها انه تحافظ على حضورها. قديش عم يطلع فنانات كل يوم، بيطلع عشرات الفنانات مش بس بلبنان، بالعالم العربي، بس النجمة مايا دياب قدرت تفرض حالها بالساحة الفنية وتضل دايما محط اهتمام الجمهور والصحافة مش بس اللبنانية، العربية وين ما كان. ألف مبروك غنية غريبة مايا دياب.

0: مهرجانات دوما، مهرجانات دوما كمان ب 14 15 و16 اب، هالضيعه الحلوه كثير دوما. ثانك يو سكارلت، عرفت فيها، خبرتني زينه صاحبه شركه فيلي فيست. اذا ناطرينكم بدوما ستريت فيستيفال ب 14 15 و16 اب، يعني جمعه سبت احد من الخمسة بعد الظهر ل 12 نص الليل. تنظيم events.com.
1: هاي شربيل، كيفك؟ منيح؟
0: منيح.
1: أنا اسمي ميشو واليوم رايح على الكوني.
0: ولك يعطيك العافية، الله يقويك.

0: تعملينا متى بدنا نروح عند مطانوس تريدينج نعمل تشكيلة تحويل شغل تحويجة لأغونا لكلبتها لميلينا؟ شو هالمطانوس تريدينج داوقين العالم؟ المنتج بيستوردوه على لبنان أحلى من التاني. بالإضافة للدراي فود والويت فود يلي خبرناكم عنهم والباتي والتريدز للبسينات للكلاب يلي استوردون من أهم المصانع بأوروبا خصوصا من إيطاليا، هلا صار فيكم تطلبوا من عند مطانوس تريدينج كل المستلزمات كل الأكسسوارات يلي بتعزون للبسينات وللكلاب. أكثر من 400 صنف مثل تياب مستلزمات عيد ميلاد الكلاب، البسينات، الشامبو، مصيد ضفير، فراشة لإزالة شعر والوبر وغيرهم وغيرهم. شو بدي عد لعد؟ إذا بدكم عندهم كارسيت للكلاب بتحطوه بالسيارة، زوروا الموقع الإلكتروني لمطانوس تريدينج mtanostrading.com لحتى تتعرفوا على كل هالأكسسوارات اللي عم نحكي عنهم ولحتى تستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. ما تنسوا تكتبوا بس تسوقوا من عندهم، تكتبوا أغاني 15 أغاني 15، هيدي البرومو كود لإلكم مخصصة لإلكم لحتى تستفيدوا من حسم 15%. وإذا بتتسوقوا بقيمة $40 من عند مطانوس تريدينج بيدخل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها أكثر من $200. مطانوس تريدينج 03-929-9283، فإذا 03-929-9283. يحلو الهوى، تعرفوا إن زمان ما عملنا تعداد، هات لنعمل أبيل لكل اللي عم يسمعونا بس فويسات، بعتونا فويسات تكون مختصرة وأهم شيء الاسم يكون مسجل على 71-9-8-9-9-8-9. هات لنشوف مين عم يسمعنا، فإذا على 71-9-8-9-9-8-9 ناطر نسمع أصواتكم ونعرف مين عم يسمعنا بهالوقت.
1: بونجور خربيل ومنينا، سعد لي صباحكم وصباح كل المستمعين. شربيل اليوم أنا فوق بمهرجان بفقرة، إن شاء الله منشوفك فوق يا رب ونسلم عليك. يلا يسعد صباحكم ونهاركم حلو.
0: تحية لك محمد العجوز كل فقرة والعانة بالمهرجان. محمد العجوز من الألو تاكسي، شو معك؟ شو بقولوا معك توصيلة؟ تحية لشركة ألو تاكسي للمدير العام جورج عفيش ولكل اللي بيشتغلوا بالألو تاكسي بالإدارة كل الدرايفرز، تحية كتير كبيرة لألكن. أنا وميلينا بس نسافر من وإلى المطار ما بنختار إلا الألو تاكسي، أقوى شركة. شكرا لألكن على كل الاهتمام. ألو تاكسي بلش تسمع مين عم يسمعنا. مدام فيرا سماحة وليك اشتقنا لك، عم تسمعنا من لقبيات بأقصى الشمال. لقبيات ايه خبرنا هديك اليوم عاملين مهرجان كتير حلو بلقبيات.

اللبنانية مثل ما قلنا اون فاير، كمان لقبيات عاملين مهرجان كتير حلو ببلش بكرة ب 13 الشهر يعني ليلة الخميس، نجم الموسيقى ميشيل فاضل. ما تنسوا الدخول مجاني. ليلة عيد السيدة رح بتكون غنوة بهيك شو خاص للأطفال، من بعده قداس احتفالي وعشاء تقليدي وألعاب نارية. ويوم عيد السيدة بدينا طلعنا شليز هزاري. مين عم بغني؟ إذا بقلك بتتركي كل شيء وبتطلعي هزاري مين؟ مدامته كانت معنا بتركيا السنة الماضية بالسفر. مين؟ نجم وائل الجسار. الدخول مجاني، رح بيكون بمهرجانات لقبيات بختام مهرجانات لقبيات هالسبت 15 أب. يلا بيحرز المشوار.

0: نكمل نسمع مين عم يسمعنا بهالوقت.
1: بونجور شاربول، بونجور مدينة، معكم ميراي من الصفرة.
0: ميراي يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لك.
1: بونجور بونجور كارول، معك مثل دايما بسمعك أنا ونازلة على الشغل على بيروت.
0: شكرا كارول، أول شيء سعد صباحك وشكرا لأنه تسمعينا كل يوم.
2: اللي يطناك ولونا سعد من المنصورية، يسعد صباحك
0: يا شربل. يسعد صباحك ليوتنون كولونيل، تحية لكل القوى الأمنية اللي بيسمعونا.
1: بونجور شربل، بونجور منا، يعطيكم العافية. معكم من الساعة 6، شو هالأغاني الروعة اللي بتحطيهم مدينة. ثانك يو
0: مدينة يا لبسي، مجننتنا مش بس اليوم، كل يوم. كل
3: وعد وعد. صباح الخير شربل المدينة، الله يسعد صباحكم. معك سمر من التاني مارك، عم اسمعكم من 4:30 بتوقيت لبنان. عنا شتي ومطر اليوم ومن امبارحة، فالظاهر الشتوية الصيفية.
0: ولك يا سمر عم نعمل أبل يعني دعم. بس قلي لنا اسمك انه عم سمعينا.
3: بقيت نهار سعيد ان شاء الله.
0: تحية لك سمر من الدنمارك.
4: يا شربل انا اشتقت لكم كتير كتير كتير، مع أنطون
0: رزق
4: من جديد.
0: يسعد صباحك أنطون، تحية كبيرة لك ولكل اللي عم يسمعونا بهالوقت وبكل أوقات.
5: ها شربل أنا إياب، أنا كتير اشتقت لك. اليوم نازلين من بسكنتا وطالعين لجيت عيد السيدة.
0: واو واو واو، شو حلو عيد السيدة ببسكنتا، وشو حلو الصيفية ببسكنتا. أريتا كمان عم تقلي بريزنت، يلا روحي ميلينا.

0: سمارة عم يسمعنا دايما باليونان، تحية كبيرة لك. عم بيقلي عطول لو ما حكيتكن. يلا ايدينا لفوق.
1: كنت حلمي في يوم حلمتو، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلتو.
2: بونجور بونجور شربيل، كيفك؟ ماشي الحال؟ طمنا عنك وعن ميلينا. إدغار معك، إن شاء الله بكون حال من حلو.
0: صباحك يا إدغار. جوني مهضم وعم قلي شربول، ليش فينا ما نسمعك؟ تحية لك يا جوني.
1: ما كنت واقفة في ظهري سندة، هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته.
0: كمان عم يبعثوا لأنه رعية السيدة ببصاليم، رعية سيدة نجاة ببصاليم، كمان بتنظم مهرجان السنوي ب 13 14 و15 آب، والدعوة لكل المستمعين اللي عم يسمعونا. وربيع موسى ب 13 الشهر في عروض للأطفال وبرنامج منوع، فإذا ببصاليم سيدة النجاة ب 13 14 و15 أب.

0: سمنتا كمان من صبحك.
1: بونجور شاربيلو مالينا، صباحكم حلو، معكم كيفن.
0: كيفن كل يلي عم يسمعونا من إلكن بونجور، وإن شاء الله نهاركم اليوم بيكون أحلى نهار. سليم بوجهي كمان عم يسمعنا بديك المحدة.
2: قصة شعرك الجديدة رح تعمل لي بالقلب مكان مخطط قلبي يرجع يا لقوي.
0: يلا فادي عم بيلي شربول، انتبه إذا طالع على فقرة كتير كتير عشا.
2: مكان مخطط قلبي يرجع يا لقوي حب. طب بيني وبين حالي مفكر بكرة.
0: ويسام علاء الدين عم بيلي حاضر حاضر حاضر. إسحاق كمان تحية لألك يا إسحاق، كل يوم يسمعنا. جمانة عواد عم تقلي توجور بريزانت.
3: يسعد صباحكم شارب الأمين، والله اشتقنا لكم كثير، ما حدا بيعبي محلكم. ليلى تمام السلقة.
0: شكرا شكرا مدام ليلى حبيب القلب شربول. شكرا مروان من علي.
4: بونجور شربول ملينا، كيفكم؟ الحمد لله على السلامة، اشتقنا لكم. أنا بريزانت ناديا.
0: توجور بريزانت من أجمل الأغنيات، يلا اسمعوها شوي.

0: الأجواء عم بتتابعوها. فإذن أحلى الأجواء عم بتتابعوها على أغاني أغاني وميلين عم بتسمعكم كل الإصدارات الجديدة ويلي أنتوا عم تطلبوها حتى عم بنقلها ياهن لميلينا.
1: أخلك مسموح أمسك إيديك ونبدي روح.
0: اليوم ميلينا زبطة معك الكافيه دو برازيل مية على مية. يلا خبرونا شو وضع الطرقات، وين صرتوا، في عجقة على الطرقات أو طرقاتكم مسهلة؟

اليوم شو بدي يصير لكم بالبنزين؟ اليوم التلاتة يلا إن شاء الله تكونوا مع هالأغنيات يلي عم تمرقوا ملينا على الهواء، يكونوا عم بيعلولكن عم يرفعولكن المورال. بعرف انه هلا الوقت بعده بكير، يعني لو نحن قلنا من الساعة 6 لو في ناس هلا بعدها فاتحة الراديو على الموجة 87.9 اغاني بس بعدها 7:18 دقيقة بتوقيت بيروت، يعني كتير بكير بالصيفية. لازم الصيفية برنامجنا يصير يبلش على 9:10 والاشغال كمان ياخروها. لا لا لا، مريم فارس ملينا بمالمو بسويد. مين عم يسمعنا بالسويد وحضر مريم فارس؟ أكثر من 100,000 شخص كانوا عم بيحضروا النجمة مريم فارس بمالمو بالسويد.

0: الخير شربيل، الحمد لله على السلامة يا عمي. نورت لبنان، نورت الدنيا كلها وجودكم، نورت الإذاعة. الله يخلي لنا إياكم، يخلي لنا هالصوت الحلو.
1: شكرا شكرا، يطول بعمرك مدام سناء. مرسي عم حبتك. محمد عم يسمعنا من بيروت. محمد رحال، يسعد صباحك. هات لنشوف كم محمد عم يسمعنا. يلا هات لنعمل ستاتستيك، كم حدا اسمه محمد عم يسمعنا. بعتولي مش احمد، ما تزعبروا يلي اسمه محمد بس بعتولي العيله على 71 9 8 9 9 8 9. محمد هبر. محمد قلي باي منطقه عم تسمعنا. بازن يلا هات لنشوف كم محمد عم يسمعنا. موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقعد على 71 9 8 9 9 8 9. محمد غيس، محمد النوام، مظبوط العيلة النوام من صيدا. يلا بعتولنا فويسات بليز.
2: بونجور بونجور سربون.
1: لك اسمك محمد.
2: الله يجزيكم بسلامة، والله نورتونا ونورتوا الإذاعة، وإن شاء الله تكونوا انبسطوا. ويلا نهاركم مبارك. منى كفر دبيان.
1: منى صغيب من كفر دبيان.

اجمل اعراس. خلصت ويا نجوم ضوينا بالليل بنينا عم يطلب غنيه مروان خوري. اذا ما عندك الجديده حطي حيلا غنيه لمروان خوري. صار اكثر من حدا عم يطلب. محمد النوام مزبوط. محمد صبايح. محمد دحوري. يا الله كم محمد عم يسمعنا. لو نحن من الساعة 6 عم نترغل على الهوى، بس بعرف انه في ناس هلا بهالوقت 7

كريستينا نعمة، كمان مروان أبي خليل نهارك مبارك.

0: صباح شربول وميلينا. الحمد لله على السلامة.
1: ميرسي.
0: إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، تكونوا انبسطتوا بهالسفرة الحلوة. يسعد صباحكم أنتم كل المستمعين. إلهام
1: يسعد صباحك.

0: طب الناس اللي حظها عاطل شو بتعمل ميلينا؟ تغير الحظ مثل ما بقول نجم مروان خوري، يعني ممكن اذا انا حظي عاطل يصير احسن؟ في ناس بتنقي كثير، يعني من اول ما توعى من اول ما تفتح عيونها بتقول اليوم اكيد انا حظي عاطل. يا عمي ما تكونوا متشائمين، غيروا هيدي العبارة، قولوا اليوم أنا حظي بدي يكون كثير حلو. وفي ناس بتقول أقولكن شو مخبي لي هالنهار. من الأردن مأمون أبو عيد عم يسمعنا بالأردن، تحية كبيرة لك، وين بعمان؟ مكتر شو بقوله لشوشته، بقى كتب شي كتير حلو على السوشيال ميديا عنده لحبيبة قلبه ملكة جمال لبنان يلي موجودة صارت بفيتنام فير لحرب.
1: صباحكم بالدنيا كلها مالينا، انا وصلت على الشغل عم برقص من وراء هالاغاني الحلوه، ان شاء الله كل ايامك هيك فرح وسلامه مثل ما عم تعطينا اياهم. ميرو نهار مبارك وشعر بالكمان بالتحدد.
0: شكرا رتروت.

0: ليك دانيال من امريكا شو عم يطلب يا غنيه ميلينا اشتغل وما تقبض يا حبوب. لا غسان انتوا عم تشتغلوا بلا حسيده وعم تقبضوا مش مثلنا.
1: كيفك منيح؟ انا اسمي شربيل ويوم انا رايح بالكولوني.
0: ولك الله يقويك يا شربول.

يا الله شو حلوة هالغنية، تركتكم تسمعوا على آخر نفس. وهيدي من المرات القليلة. يا الله إذا بتعرفوا شو وصلنا هلأ على الإذاعة لإلي ولا مدام ميري. من بتعرفوا عم نخبركم دايما على أبليكيشن سيرفي فايند، هالأبليكيشن اللي بتسهلكم كل خدماتكم، شو ما بدكم أي خدمة بتفوتوا إذا عاملين داونلود بتفتشوا بسيرفي فايند وبتلاقوا البتكن يه. ما رح أقعد عدهم كلهم، كل الخدمات الكبيرة والصغيرة بتلاقوها من الأقرب للأبعد لإلكن. نزلوها عن جد إذا بعد ما نزلتوا سيرفي فايند، لك حتى متى بتلاقوا بسيرفي فايند. بدي أشكر شركة متي كو يلي ربحوا كتير جوائز معنا ببرنامجنا. متي كو يلي عندهم عدة أنواع وعدة نكهات للمتي وصلونا. يا الله ميراي كيفك أنت والمتي؟ أنا بموت بالمتي. جابولي قرعة متي، مش بس أربع باكيتات متي لكل حدا، وكل باكي على نكهة. شوفي يا ميلينا شو هالقرعة، دق إلى كارلا تعلمك كيف تعمليها. كارلا أبو الحسن، واو لك شو هالقرعة، شو هيدا لونه أبيض، شو لونه تبعيتك ميراي؟ لكم الله قرعة ميلينا، يعني بتساعد دبل بقلبها. بدي أقول مرسي لماتيكو يلي هلا وصلونا هالمجموعة الكتير حلوين، شكرا لكم. وشكرا لسيرفي فايند. قبل ما نختم لاحظوا أنه اليوم ولا خبري، لأنه ما في أخبار للأسف حلوة إلا المهرجانات. كنا عم نحكي عن مهرجانات عيد السيدة، واستعرضنا إصدارات فنية جديدة نزلت مؤخرا على هوا أغاني أغاني. واليوم عم خبركن عن ماي، جالونات ماي موجودين بس بكل فروع الشاركوتيه. لو شاركوتيه بكل فروعتهم عاملين عرض جالون ماي اسمه كاري، يلي هو تابع للشاركوتيه يلي بيتعبى من مناطق الشوف من على ارتفاع اكثر من 1260 متر. ماي طبيعيه، فإذا عاملين هلأ أوفر بلوشاركوتيه جمعة سبت وأحد، جالون المي الكاري 9.5 لتر، يعني 9 لتر ونص بس ب 65,000 ليرة. لحوا حالكن، حجزوا كمية الجالونات اللي بدكن إياها. فإذا هالجمعة السبت والأحد بكل فروعة لوشاركوتيه. يعني عم نحكي عن الكاري، هالماي اللي فيكم تستعملوها لحتى تشربون، يعني جالونات للشرب.

0: فارت ساعة 7:30 تماما. كمان قبل ما اختم بدي اذكر كل المستمعين، يلا يا ميراي ما في خبرك شو صار معي انا وبي وين كنا ملينا، صرنا باسبانيا او بورتغال، انكسرت لونات سولير تبعيتي، اشتريت واحدة من هود اللي على الطرقات هول اللي بيبعون جد، انكسرت لونات يلي جيبها من عند اشقر اوبتيك بالزق مكايل. اليوم بس خلص برنامج راي عند اشقر اوبتيك بدي جيب لونات سولير. تعرفوا انه ابتداء من $30 بتلاقوا اي لونات وكلها براندات عالمية عند اشقر اوبتيك بالكاسليك. اختاروا اللونات اللي بدكم اياها، والحلو عند اشقر اوبتيك انه اللونات ميديكال يعني بغض النظر قديش نسبة الدرجات اذا عالية او واطية، بتقعدوا 5 دقايق بضيفوكم فنجان قهوة وعندهم الاتوليه بيزبط لكم الازازات ب5 دقايق وبتاخدوها دغري معكم، ما بعزبوكم ارجعوا وصرفوا بنزين. اشقر اوبتيك موجودين بسانتر فال دو زوك بزوق مكايل وبيفتحوا كل النهار، بيضلوا للساعة 6-7 فاتحين حتى السبت بيفتحوا. رقمهم اذا بدكم 76-660-330، ما في لزوم التلف نروحوا دغري لعندهم. عاملين حصومات هلأ بأشقر أوبتيك بقيمة 60% لكل مستمعي أغاني أغاني، فإذا اللي بيفتحوا من 9:30 الصبح ولا 7 المساء. من الساعة 6 لدقيقة اليوم ملينا نشيطة، ولغاية هلأ رفقناكم بصارت 6. بدي أتمنى لكم بقية أوقات حلوة معنا، خصوصا هلا مع ميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت. انا بشكر رفقتكم الحلوه يلي سادونا، انتم كمان بتعطونا هيك نشاط بالاخص بس يكون جايين ومطولين السهره بلينا، يعطيك العافيه رغم كل شيء ورغم السهرات والالتزامات والاعراس والحفلات عم توعى وتيجي بكير. قلت لها الجمعه طالعين على 7 نعيد عيد السيده وعلى اهدن نايمين ببنشعه للاحد لنرجع، قلت لها خدي فرصة وخلي زميلنا إلي أزي يجي، قالت لي اجري على اجرك. هالقد ميلينا بتحبكم، ميرسي لكم، ميرسي ميلينا. فاصل كتير كتير سريع وقعت غير الموجة وبتلاقيكم مراية على الهواء مع من قلب بيروت، يلا الله يكون معكم.
1: انتو مع صارت 6، اعداد وتقديم شربي السعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج مدينة سلهب سعادي.
2: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا،
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
4: انا بسمعكم كل يوم،
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
4: مدام ميراي انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد انا وشربل وميلينا،
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

برني ما تأثر يعني بالموضوع. يي فتح الميكرو يا عليك. صباح الخير بونجور. صباحي لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. يوم جديد راح نمضيه سوا، يا رب يكون خير عليكم. اليوم الثلاثة 11 آب 2026. إلكن أجمل الأمنيات والتحيات، وإن شاء الله يا رب النهار يكون خفيف عليكم. بوان ألالين، بس خفيف خفيف بكل شيء، بالحكي بالحكي باللت بالقرقرة بالسير بالعجقة يعني خفيف خفيف بالشغل، إذا كنتوا متضايقين معصبين يعني يا رب. هاي شربول، هاي بلينا.

بتعرفوا مستمعينا، اليوم بدي يبلش معكم بخبر صادم. هلأ فتحوا لي دينيكم كثير منيح. بتعرفوا أنه نحن عم نعيش أقل من حياتنا؟ إيه؟ أقل من حياتنا، مش لأنه العمر قصير ولا لأنه الزمن صعب، بس لأنه نص نهارنا عم بيروح على أشياء ما منحبها. والله نص نهارنا بيروح على أشياء ما منحبها. رح أعطيكم إكزامبل، يعني منوعة على مستعجلين، منركض على الشغل، منوقف بالعجقة، مننطر الكهرباء، المي، مننطر المعاش، ومنضل ناطرين شي يصير ليبلش الفرح. على كل، بس مين قال إنه الفرح لازم ينطر؟ هلأ في ناس ناطرة تتقاعد لتعيش، وفي ناس ناطرة تسافر لتعيش، وفي ناس ناطرة تحب لتعيش، وفي ناس ناطرة المصاري لتعيش، أو فجأة بيقطع العمر. أكتر جملة بتوجع سمعتها بحياتي كانت: كنت مفكر بعد في وقت، بعد في وقت شوف أمي، بعد في وقت دق لصاحبي، بعد في وقت روح على البحر، بعد في وقت سامح، أو بعد في وقت أحب.

الحقيقة الصدمة هي إنه ما حدا منا بيعرف قديش باقي من العمر، بس كلنا بنعرف إنه هيدا الصبح وعينا وحطينا فنجان القهوة يعني نعمة كبيرة.

شربل عم يذكروني المستمعين ودانييل من امريكا، التفاتي انت وشربل انه هالجمعه ما تحكوا شيء، ضحكني شربل ما عاد فيني وحيت خفت يوعوا بالبيت. قال اتفقنا انا وميري انه هالاسبوع الجمعه كلها ما نحكي شيء يسملنا بدلنا يعني انه هاي وخلص. وقال مين عنده كهرباء اليوم؟ مين عنده مي؟ بس هلا اكيد رح احكي شيء حلو، شيء بيلمع بيجنن من مجوهرات وهيبه. موجودين بساحة جوني لكل مناسباتكم مستمعينا ذهب إيطالي، كمان عندهم محلة أكيد بس أسعار جدا مميزة. تشكيلة هدايا كتيرة لكل المناسبات، كمان مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. بدي أذكر المستمعين أنه وهيبة جولوري موجودين بساحة جوني، وطبعا كمان بيشتروا منكم الذهب المستعمل. وصدقوا أنه عنده وهيبة جولوري بساحة جوني عاملين أوفر صليب مع سنسلة ب $15، بلاك ولادة $30، وحلق ولادة ب $25. يلا إذا عندكم أي شيء مستمعينا، أي مناسبة، طبعا هلا بالصيفية بتكتر المناسبة، توجهوا لعندهم على ساحة جوني وهيبة جولوري، أو فيكم تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. رح قلكن أي ساعة بيفتحوا، يعني بيفتحوا من التنين للسبت من 9 الصبح ل7 المساء. وهيبي جولوري في ساحة جوني، تواصلوا معهم بالواتساب على هيدا الرقم 03-87-02-88.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: نبدأ مع برج الحمل. اليوم عندك طاقة حلوة وحماس كبير، بس انتبه من التسرع بالكلام. خبر صغير أو اتصال ممكن يغير مزاجك للأفضل. برج الثور، نهار مناسب لترتيب أمورك المالية والعائلية. حدا قريب منك بحاجة لكلمة دعم منك، ما تبخل عليه. برج الجوزة، أنت نجم اليوم. لقاء أو حديث بيحمل فرصة أو فكرة جديدة، خليك مرن لأنه المفاجآت لصالحك. برج السرطان، يمكن تحس بحاجة للهدوء أكثر من العادة، ما عليه، أعطي حالك وقت للراحة وخفف من التفكير بالأمور اللي ما فيك تغيرها. برج الأسد، الأضواء عليك اليوم، حضورك قوي وكلمتك مسموعة، فرصة حلوة للتواصل مع أشخاص ما شفتهم من زمان. برج العذراء، شغل أو مسؤولية عم تاخد من وقتك، بس النتيجة رح تكون بتجنن. انتبه للتفاصيل الصغيرة لأنها كتير مهمة. برج الميزان، نهار مناسب للتخطيط ولسماع أخبار حلوة. إذا في مشروع أو فكرة مأجلة، اليوم وقت مناسب ترجع تشتغل عليها. برج العقرب، كان في موضوع غامض هيك ومش عارف كيف بدك تتخلص منه، عم بيبلش يتوضح قدامك. ما تستعجل الأحكام وخليك هادي، الحقيقة رح تبين. برج القوس، عندك رغبة بالتغيير أو أنه تطلع من الروتين. نهار مناسب للقاءات الاجتماعية وللضحك والأوقات الحلوة. برج الجدي، ركز على أولوياتك، ما تشتت حالك بأمور ثانوية. تعبك بالفترة الماضية عم ببلش يعطي نتائج إيجابية. برج الدلو، فكرة جديدة أو اقتراح مميز ممكن يوصل لك اليوم. خليك منفتح على التجارب المختلفة لأنه فيها فايدة لك. حوت، العاطفة حاضرة بقوة اليوم. كلمة أو رسالة أو لقاء ممكن يترك أثر حلو بقلبك ويخلي نهارك أجمل.

مواليد اليوم من برج الأسد عندهم كاريزما وحضور قوي، الناس دايما بينتبهوا لهم حتى لو ما كانوا عم يحكوا، عندهم ثقة بنفسهم وعندهم قدرة انه يجذبوا الناس حواليهم بطريقة طبيعية. من نقاط قوته لهالمولود القيادة، ثقة بالنفس، الكرم والوفا. أما من نقاط ضعفه بيحب السيطرة ببعض المواقف وعنده عناد شوي. طبعا بدنا نتمنى لكم سنة خير، إن شاء الله تكون مليانة صحة وفرح.

حبيبي شربي اليوم بيصير عمرك 11 سنة حبيب قلبي، الله يخليك يا رب. أكيد بدي أقول لك هابي بيرثدي، وإن شاء الله يا رب سنين من الفرح والسعادة. لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، كيف الطاقة اليوم؟ كيف المود اليوم؟ ما سألتكن مودكن حلو؟ واعيين مصحصحين مرتاحين ولا بعد؟

ايش ما بعرف اذا طلعتوا شي مره على بي ريفون، طبعا هو موجود دغري على بولفار ريفون. هيدا ريستو كافي بحل جديده واجواء صيفيه بتشبه لبنان. أكيد مستمعينا بيريفون عندهم أكلات منوعة لبنانية وعالمية، أكلهم كتير طيب، بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل. بيريفون دغري على بولفار ريفون. شو في ناس عم بيقولوا لي الطاقة مسكرة اليوم، بدك مفتاح باسبارتو، يعني هيدا المفتاح بيفتح لك طاقة شباك باب اللي بدك اياه. على كل المستمعين بيسمعونا وين ما كان، يعني بلبنان وخارج لبنان، بالبيوت بالمكاتب وعلى الطريق. إذا أنت هلأ بالطريق عالشغل، عندي خبر يمكن ما يعجبك.

0: يومني.
1: نهارك ما بلش لما توصل على الشغل، نهارك بلش من لحظة ما فتحت عيونك.
0: حنوا على حالي
1: يطلوب. لا لا حبيبي، انت من اول ما فتحت عيونك بلشت تشتغل. اول شيء فتحت عيونك، فتحت واتساب، فتحت الإيميلات، فتحت الأخبار، بلشت تفكر شو عليك اليوم، مين بدك تشوف، شو بدك تخلص. يعني قبل ما تفوت عباب المكتب مخك شو بيكون عامل أوفر تايم.

0: كل هالركض وكل هالسرعة مش لأنه عندك وقت ضيق أو وقت قليل، يمكن لأنك متعود تعيش عطول مستعجل. خدوا نفس.
1: مالي صبر عالنار والنار تاكلني والجسم ناحل صار.
0: شدوا الهمة يا جماعة، يلا اللي رايح على الشغل اليوم بعده على الطريق الله يعطيكم القوة.
1: والجسم ناحل صار ما عاد يحملني.
0: هاي قال صباح الخير بس تسمع صوتي كيدا مازن بالدوبة للطاقة.

إذا أنتم من الناس اللي بيحبوا يروحوا على الشغل يعني وما بتشوفوا إنه الشغل أساس، الشغل بيعطيك أكتر مما أنت بفكر، يعني مش بس معاش، الشغل بيعطيك روتين، حركة، ناس، حكي، إحساس إنه عندك هدف، إنه في شيء ناطر منك.

شو هالنعمة؟ ما تستخف فيها النعمة إذا شغلك بتحبه، إذا بتحس إنك عم تنتج، إذا عندك زملاء بتحبهم، إذا بتروح عالشغل وفي شي بيحمسك. لأنه في غيرك ناس يمكن بتقوم الصبح بتقول يا ريت عندي شغل، بس أنت بتقول يا ريت عندي نهار فاضي.

0: لكم قلت لكم بونجور شربل ومالينا اليوم. ما بقدر أخبركم ميلينا يعني بتبقى قاعدة عم تشتغل على إخراج الفترة على الميكسر مهضومة كتير، بتصير تزد كلام وهي ما بت يعني ما بتفكر إنه ممكن تعمل هستيريا باستوديو. يعني بقى زدت كلمة الصبح غشينا من الضحك أنا وياها لدرجة إنه شرب اللي صار قال لك شو عم بيصير بقلب بقلب الريجي. أنا بسميها ريجي، هاي شو بتسموها أنتو؟
1: لك عن جد
0: الكنترول يعني
1: مشتاق لك قلبي المشتاق.
0: ما بعرف هيك بالتلفزيون بنسميها ريجي او الكنترول او هيك شيء يعني. يلا بعد شوي رح يطلع علينا شربل مع اخر الاخبار. ما في وقت لتقرقش، فيك تقرقش بأي وقت بأي ساعة وين ما كان، بالسيارة بالبيت بالمكتب، بدك تجيب الكرانشي ستيكس من المولندور، هول نيو ايتمز بيعقدوا كرانشي ستيكس، كعك صغير على فليفرز، على جبنة، على توم، أعشاب، كمان في على زعتر، واللي بحب البارميزان كتير طيبين على بارميزان.
1: لما غبتي صار الليل يمرجحني من ميل الميل.
0: على كل المولندور كل شيء طيب عندهم، يعني عندهم كتير اشياء شو ما بدكن بكل فروعة المولندور موجودين هول كرانشي ستيكس، وأكيد ما راح تجيبوا بس كرانشي ستيكس، راح تجيبوا كتير إشياء من المولندور.
2: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
4: عم حس إني غريبة.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم
5: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعني سهر سوا مع بعض شوي.
6: صارت ستة
7: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
8: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
7: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
9: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
10: من شطورة، عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
7: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
11: مش لأنه عجقة كتير.
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: عمر بالجاهز معنا باستديوهات أغاني أغاني ليقدم لنا آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لك ولكل مستمعي أغاني أغاني.
0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
1: شو أخبارك؟
0: أنا منيحة والله تمام.
1: أكيد مبسوطة ببنتك وبالجامعة
0: يا ويلي بهالولاد يقبرون.
1: قديم طولين بلبنان؟
0: باقيين ل 23 بفلو.
1: عم تاخديهم سهرات
0: كتير
1: وهيدا لبنان صديقي. كل اللبنانيين اللي بيجوا بالصيفيه لحتى يعيشوا هالاجواء الحلوه يلي ما بتلاقيها الا بلبنان
0: ابدا.
1: صديقي ميراي بسفرتنا يعني بعد 9-10 بنلاقي محل يعني بلك اذا بدك تتعشى 10-12 بالبرتغال بيكونوا
0: خلص
1: 10 بسكر المطبخ.
0: ايه بيقولوا لك ما في محل.
1: هون في مطاعم بانطلياس وبشونيه بشارع الاتصال بيفتحوا 24 على 24 ساعة ما بيسكروا. حتى معروف عن سهراتنا يعني في سهرات بتبلش على الوحدة وعلى التنتين وبتضل للصبح.
0: صحيح.
1: وحتى إذا بمطاعم لبنانية في هيك برامج فنية ما بتخلص سهرة ليلة السبت قبل الساعة 3-4
0: بعدين شربل ما في محل يعني حابين يطلعوا يحضروا ما بعرف مين بفقرة.
1: ميراي كراكلا امبارح وعندك نصيف زيتون وعندك عبير نعمة ما في محلات بقلعة فقرة. كل المهرجانات حتى مش بس مهرجانات القلعة حتى عاملين بفقرة كلاب عاملين معرض اللي بيعملوه كل سنة. هلا منظمت لهم تانية الفنانة اللي بحبها كتير تانية أسيس كمان الأكاديمية تبعولها منظمت لهم هيك ليلة وليلة عيد سيدي بفقرة. ناس بتقعد عنا بالمنطقة المواجهة يعني عم نحكي بميروبة وحراجل وهالمنطقة الحلوة وطل الجوز بيتفرجوا على الشو يلي بيعملوه بالألعاب النارية وبيفتحوا المشروع لكل الناس. بتطلع الضيافات بيفتحوا الكنيسة اللي موجودة
0: حلو
1: السيد موجود
0: فقرة. حلو
1: حتى بالمزار جاردان دو مزار يعني ميراي صدقيني عنا الليل نهار بالمنطقة عن جد عم نجي بلا نوم على الإذاعة.
0: حلو
1: مش ترميحة جميلة بس إنه حلوة هذه الأجواء.
0: بس شارب ما في أوضة تنام فيها
1: أبدا
0: ما في.
1: أبدا الأوتيلات بالمناطق الجبلية حتى صدقيني ميراي يعني طالعين على عيد سيدي على سبعل وقررنا انه نقضي ويكند نحن واصدقائنا بالمنطقه. عم نحجز باوتيل شو اسمه ملينا لولاك يمكن دغري على البحيره.
0: اوكي
1: يعني انجأ بصعوبه وعملنا مليون واسطه لحتى قدرنا حجزنا على عيد سيدي ببنشعه كل المناطق الجبليه. خليهم يستفيدوا وخليهم
0: ايه طبعا ايه بدهم يعيشوا.
1: ميراي بدي كمل احكي بموضوع السياحه بس خليني قبل لأنه نحن أخذنا قرار أنا وياك أنه بدنا تكون من هلأ العيد السيدة هالأسبوع هيك نكون إيجابيين مع الناس اللي عم تسمعنا يمكن بالصدفة انتبه يكونوا لقطينا على الهواء وجايين من برات لبنان يعني أهلنا اللي عايشين برات لبنان ما بدنا نيأسهم بأخبارنا هني خليلي يكتشفوا لوحدهم يكتشفوا أنه ما في كهرباء يكتشفوا أنه ما في مي أنه رح ينزلوا بالجوار ليش لحتى نحن تطلع منا هيدي.
0: برافو.
1: بس خليني قبل ما أحكي عن موضوع له علاقة بالسياحة وعمل شيء كتير حلو اليوم الوزيرة لورا لحود خلينا أنا وياك نطلق هلأ قدام أنا ما بعرف تخلص يمكن شي 10 دقايق إذا حدا عم يسمعنا هلأ موجود بمنطقة زوق مصبح ركزوا معنا أول راديو لتعرفوا شو بدي أقول ليلي عم يسمعونا هلأ بزوق مصبح إذا كنتوا نازلين أو طالعين بتعرفوا في فلافل أبو أندري هونيك بالمنطقة يعني عم نحكي بطلعة تقريبا وين الدريم بارك الكل صاروا يعرفوا فلافل أبو أندري وين موجود. أنتوا طالعين على اليمين أنتوا نازلين على الشمال أول حدا بيوصل لعندهم خلال الوقت اللي أنا وياك على الهواء بنطروا دقيقتين بحضروا له أكبر ترويقة بيخدمه على الشغل بتروق 5-6-10 بيروحوا بيتروقوا بالشغل فول بليلة
0: حمص فتة
1: كبة هيدا اللي داوخ العالم كله حتى ميراي بدي انصحهم انه طب قولي لي اي نهار بتكوني مجموعه انت وعائلتك تاني بعت لكم ترويقه
0: اي يوم
1: ميراي انت بتحبي المكدوس عاملين فتت مكدوس حدا بيعملها فتة العادية اللي مع لبن وحمص وخبز محمص بس مزينين لوجه بمكدوس كتير طيبة الفتة الكبة كتير عندهم قصص يعني فتات عم يخترعوها بفلافل أبو أندري بكل فروعاتهم يعني بأنطلياس بالزوق بجوني على الأوتوستراد بجبال. فإذا أي حدا بس بليز بعتولي طمنونا أنه وصلتوا على 03 لحتى نلحق قدام ميراي يمكن ما نلحق كتير على رقم الثاني على 0377796 إذا حدا بلحق يوصل عند فلافل أبو أندريه على الزوق، أول حدا بيوصل بياخد ترويقة حرزانة. يلا ناطريكم معكم 10 دقايق، لأنه يلا في كتار عم يسمعونا وقريبين هلأ من فلافل أبو أندريه.
0: حظه حلو اللي نازل هلأ من فوق.
1: صحيح. كمان ميري، قبل ما نبلش بأخبارنا يلي رح أقطع عليها اليوم بشكل سريع، بدي أذكر أنه بالشاركوتيه شاركوتيه هون بكل فروعاتهم عاملين عرض هالجمعة السبت والأحد، بس حبينا أنه يعرفوا الناس قبل بوقت، عاملين عروض على عندهم المي الجالونات الخاصة بالشاركوتيه يلي اسمها كاري، عاملين عرض الجالون يلي هو 9.5 يعني 9.5 لتر، عاملين عرض جمعة سبت أحد ب 65,000 ليرة بس. الكاري هي مي طبيعية بتتعبى من مناطق الشوف من على ارتفاع كتير عالي، يعني أكثر من 1260 متر، فإذا ب 65,000 ليرة الجالون 9.5 لتر بكل فروعة الشاركوتيه جمعة سبت وأحد. استفيدوا من هالعرض
0: اكيد.
1: ميراي، يعني بلشت انا وقلت لك انه يعني في امور واقعيه ما فينا نهرب منها، لو كنا بدنا اخبارنا تكون ايجابيه، بس اليوم في تحركات كتير كبيره، لانه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري داعي لجلسه عامه اليوم ابتداء من الساعه 11 بتكون قبل الظهر وبعد الظهر، لمتابعه درس مشاريع واقتراحات قوانين يعني مدرجه على جدول الاعمال. بالمقابل رح بيكون في تحركات كتير كبيرة، وأنا معلوماتي بتقول إنه كتير كبيرة رح بتكون. رح بلش أول شيء قدام القوى المسلحة ميراي مشاركة بتحرك كتير كبير، بلشوا من هلأ، أنا عم بحكي معك من الساعة 8 بلشوا يتجمعوا، عم يحشدوا بفويسات الضباط المتقاعدين بعطوها مبارح بالليل، عم يحشدوا أكبر حشد. التجمع بلش هلأ ورح بيكون بقدام بساحة مجلس النواب امتدادا لجريدة النهار لشارع المصارف، عم بيحاولوا قد ما فيهم يحشدوا عسكر متقاعد ليكون عم يعتصم حول مجلس النواب. ليه؟ بعد المتابعة مع العميد المتقاعد شامل روكوز عم بيقول انه ميراي هن رح عم بيطالبوا بعدم تقسيط الزود اللي بدي يعطوها إياها 6 رواتب بدي يقصونه إياها على سنة، مش بس للعسكر المتقاعدين، لكل موظفي القطاع العام كلهم سوا عم بيطالبوا إنه عدم التقسيط. كمان العسكر المتقاعد عم بيطالب ميراي بدهم إنه غير عدم التقسيط بدهم رواتبهم ترجع بال 2027 لقيمتها 100% مثل ما كانت قبل الانهيارات اللي صارت المتلاحة بال 2019. فإذا هيدي مطالبهم، مش بس قدام القوى المسلحة ميراي وتجمع العسكريين المتقاعدين، كمان روابط القطاع العام. فإذا العسكر المتقاعد رح ببلشوا من هلأ بلشوا يجمعوا حالهم، روابط القطاع العام دعوا للتجمع بأكبر عدد ممكن قدام مجلس النواب. كمان هن بدهم يتجمعوا على الساعة 9 روابط القطاع العام، مثل ما قلنا رفضا لتقسيط المفعول الرجعي والزودة اللي عطوني اياها. وبيقولوا ببيانهم اللي بعطونا اياه انه هيدا التحرك ضمن تحركات متصاعدة رح بتكون، رح بيتم الاعلان عنها تباعا بحسب النتائج اللي بتصير اليوم.
0: اوكي
1: ميراي، من أخبارنا للأسف مبارح على طرقاتنا بلبنان في قتيلين و22 جريح بنتيجة 16 حادث سير،
0: 22 جريح
1: وقتيلين بحسب إحصاءات غرفة التحكم المروري. كمان الاعتصامات اللي رح بتصير بالتزامن مع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، كمان عرفنا أنه لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دعيت لاعتصام قدام المجلس النيابي اليوم ابتداء من الساعة 10 احتجاجا على قوانين الإيجارات، مش بس السكنية كمان وغير السكنية، ابتداء من الساعة 10. يعني اليوم النواب رح يستقبلون منيح موظفي القطاع العام وكمان لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وكمان العسكر، هودي العسكر بيخوفون والضباط متقاعدين أكيد بيخوفون، يعني رح تشوفين عم بيزوربوا اليوم ليفوتوا على مجلس النواب. طيب هني بس عم بيطالبوا من مجلس النواب للضغط على الحكومة، هي المسؤولية الحكومة قصة تقسيط الزودات اللي يعطيهم يعني.
0: أوكي
1: قبل ما أكمل ميراي بس بدي أرجع أذكر يعني بدنا معطيات نشوف إذا حدا وصل عند فلافل أبو أندري بزوق مصبح، حدا اللي بيوصل بيستلم ترويقة كاملة مش لقله يعني لكل اللي معه بالشغل. فإذا أول حدا بيوصل بهالوقت عند فلافل أبو أندري بزوق مصبح جاهزين ومحضرين لكم ترويقة كتير كبيرة، بتحملوها بكياس وبعلب وبتاخدوها معكم مع جات الخضرة مع الكبيس مع الحر مع اللفت.
0: سوربريز الحلوة، سوربريز لزملائه بالشغل يعني.
1: شو بركي حدا ألو وي ألو وي
2: ألو
1: تفضل. إيه بس أنت على الهواء، أنا على الهواء، في شيء ضروري؟
2: معك ديان عوض. أنا كنت عن فلافل أبو أندري.
0: ليك شو مهضومة شو
1: إيه وصلتي وعم بحضروا لك الترويقة أو كان حدا قبلك وصل؟
2: لا قالوا لي إنه في فلافل مستزينة لشخصين آن أو بديلة أو حمص.
1: يلا خديهم عبيهم بكياس وخديهم معك. وين رايح على الشغل أو عم تقزري؟
2: على الشغل.
0: إيه طيب خديهم معك.
1: وشو غير بليلة؟ شو غير بليلة رح تاخدي؟
2: حمص وفول.
1: وليكي وين شغلك؟ وين بتشغلي ليليان؟
0: تروح
2: انا بزوق مصبح بشركة مدفو.
1: طب واي ساعة رح تبلشوا بالترويقة؟ في لقيكم انا بخلص عشرة.
2: ما بعرف.
1: ليك شو محتالة؟
0: ما بتعرف
1: ما بدها تعزمني على الترويقة.
0: ايه ما بدها.
1: خلص ليليان انا ما بدي، ماني عايزك، انا رايح دغري عند فلافل ابو اندري.
2: كلهم حتى انا مش حتروق.
1: عم بمزح معك، انا مخلص وراي عند فلافل ابو اندري لانه وصيتهم. لا اوعى، لا هودي لك، هودي من نصيبي. الف مبروك ليليان.
0: صحتين ليليان.
2: ميرسي ميراي.
0: حياتي يلا.
1: وسلمي لنا على كل اللي موجودين عندك عند فلافل ابو اندري بزوق مصبح. يلا.
2: يعني وصلت
1: قدامه
2: انه عادة ما بعملها انا.
1: لا بدك تعمليها، ما نحن قلنا كل الموجودين قدام فلافل ابو اندري بالذوق.
0: ايه ليه؟
2: لا عادة مشتري من عند فلافل ابو اندري، انا قاعدة بجونة كنا نشتري من جونة.
1: صحيح من الفرع الرئيسي والاساسي.
2: ايه.
1: يلا الف مبروك ليليان.
0: بونجورني باي باي.
1: صحتين صحتين ليليان. مهضومة ليليان. فإذا بدنا نقول لكل اللي عم يسمعونا يعني ما توجهوا إذا بدكم تشتروا.
0: أول مرة بتعملها.
1: إيه استحت ترددت لأنه كانت دغري قدامه. ما نحن هيدي المسابقة اللي بنعملها ميراي، قلت يلي موجودين بقدام فلافل أبو أندري لأنه هي فيها لعبة الوقت يعني السرعة.
0: صح.
1: إلنا كل اللي موجودين قدام فلافل أبو أندري. فألف صحتين لليليان وكل اللي بده يطلب من عند فلافل أبو أندري فيكم تعملوا داونلود للأبليكيشن الخاصة اسمها فلافل أبو أندري، تطلبوا من خلالها من كل فروعاتهم أو كمان عندهم الويب سايت الخاص فيهم كمان فيكم تطلبوا من خلاله. ميراي بموضوع السياحة كنت عم أقول أنه اليوم وزيرة السياحة لورا لحود عم بتنظم لقاء موسع بسراي الحكومة، لقاء كتير كبير برعاية وحضور رئيس الحكومة دكتور نواف سلام بعنوان السياحة محرك للتعافي واستعادة الثقة والاستثمار، لأنه هي أصلا موجودة بلبنان عم تقوم بزيارة الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة شيخة نويسة، موجودة بلبنان منظمين هذا اللقاء لحتى يشوفوا كيف بيدعموا السياحة اللي هي ركن الكل شيء يعني هي الأساس عنا بلبنان اليوم. فإذا بالسراي الحكومة عم بينظموها الساعة 10. بدي أختم أخبارنا ما بدي أطول كتير لأنه عم جرب يراي لقي أخبار حلوة ما عم لقي. بس بدنا نقول جود لك لمنتخب لبنان بالباسكتبول، هالشباب الرائعين اللي عمره تحت 18 سنة اللي امبارح غادروا لبنان وتوجهوا إلى الهند لحتى يشاركوا بمنافسات بطولة آسيا للباسكتبول يلي رح بتصير بين 13 هذا الشهر و 23 آب. لبنان مساقب هو المنتخب لبنان للشباب تحت 18 سنة بالباسكتبول، مساقب انه هو موجود بالمجموعة الثانية يعني رح يلعب ميراي إلى جانب نيوزيلندا، منتخب نيوزيلندا، منتخب البحرين ومنتخب سوريا. فبدنا نقول لهم جود لك وان شاء الله يا رب بيرجعونا بالفوز
0: ان شاء الله يا رب.
1: مش غريبة عنهم ابدا. أكيد. ابدا الفوز
0: اكيد.
1: اقول لك وصل حدا تاني هات لنشوف. الو.
3: صباحا.
1: صباح النور.
0: يلا
3: كيفك انت شربت؟
1: الحمد لله. انت على الهوا بس انتبه. قلي
3: سمعتك على الراديو على اغاني اغاني.
1: اتفضل. انت فلافل ابو اندري؟
3: ايه. وانا عندك بالمحل.
0: عندك
1: ان شاء الله يصير عندي محل فلافل. طب بس كان وصل قبلك مستمع اسمه ليليان معوض. شو نحن قلنا اول حدا بيوصل بس ما عرفنا ما عرفت مين معي. بس ما عرفت مين معي. مين عم يحكينا؟
3: عبد.
1: عبد يلا عبد فوت لعندهم هلا بحكيهم. انا فتت لجوا على المحل.
3: اي انا هون
1: يلا هلا بحكيهم. اوكي عبد يلا هلا بنقول له يهتمونا بعبد. ميري هيدي
0: على كل ليك فليفل ابو اندري
1: كريم.
0: مين ما يفوت لعنده
1: فليفل ابو اندري اكرم.
0: ما عنده مشكله
1: كثير كريم طبعا. ما عنده مشكله ابدا.
0: أوكي.
1: اصلا بس وصل فليفل ابو اندري اول شغله انت وعم تطلبي بضيفك
0: دغري
1: بضيفك قص فليفل
0: دغري دغري دغري. بس هني اطيب شيء انا بالنسبه لي.
1: انت واقفه
0: انا واقفه
1: هني وسخنين.
0: يلا سخنين على الكل.
1: يي عملنا لهم ازمه عند فليفل ابو اندري.
0: يلا رد.
1: الو فليفل ابو اندري. الو اهلا
3: كيف صحه كيف شربي لبنان معك
1: لبنان. اهلا وسهلا فيك. قل لي حبيبي
3: بس لازم الاول بالجيش.
1: ايه تفضل.
3: هيا لليلى. ليلى سعد بتعرفها.
1: لك يا حبيب القلب انت على الهواء. قل لي.
3: وصلت. انا وصلت. وصلت على الفلافل.
1: انت مش نازل على الاعتصام على ساحة البارو؟ طيب يلا يلا هلا بضيفوك لانه لبنان وصلت. وصلت اول حدا مستمع. نحن اول حدا وصلت مستمع
0: ليليان.
1: ليليان يلا لبنان هلا بيهتموا فيك عند فلافل ابو اندري. يلا هلا بحكيون انا.
0: اوكي شكرا لك شاربي الملتانة فيك حوالي الساعة 9 ونحن طبعا بنكفي من قلب بيروت.
4: علام بالعشقة راي على الشغل على البحر على الجبل او مش رايح محل وقف على اقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة اوريجينال وزيرو.
5: الاردن بانتظارك. اكتشف اجمل التجارب السياحية الان باسعار مميزة لاول مرة على منصة اهلا بالاردن. عروض سياحية مصممة لتعيش اجمل لحظاتك في الاردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71 166 711 أو 03 166

0: بعمرنا هوينا
1: ولا شاهدت عينينا.
0: صباح الخير، صباح النور، صباح الأمل والتفاؤل. صباحكم حلو يا رب يا رب. طلعوا بالسماء لفوق، ارفعوا ايديكم وقولوا يا رب اعطينا خير هالنهار، يا رب احمي عيالنا وولادنا واصحابنا وبلدنا يا رب.
1: اخبار وعجائب،
0: هلا اخبار وعجائب عنا، ما في يعني ما ممكن ما تلاقي اخبار وعجائب بفترتنا الصباحية. يعني ما لحقنا قلنا مرقوا يا جماعة على فلافل أبو أندري بالذوق ذوق مصباح، إلا وكالناس صارت واقفة بالصف عند فلافل أبو أندري. يعني ربحوا كتار من المستمعين، عطوهم باكتات وكياس وفلافل وحمص واللي بدكن ياه. بس بدي أطلب من المستمعين بليز، يعني خلص تقلناها شوي على فلافل أبو أندري، مع إنه هن كتير كرمة وبيجننوا، ومدير فرع فلافل أبو أندري بذوق مصباح حكيناه هلا رائد. بونجور رائد، كيفك حبيبي؟ مرسي بوكو على كل شيء، على هالكرم اللي عندكن ياه. مرسي لأنه كل الناس اليوم وقفت عند فلافل أبو أندري، لأنه بتعرف أنه أطيب فلافل وأطيب حمص موجودين بفلافل أبو أندري. بقى بليز مستمعينا، خلص خلصت المسابقة. يلا لا لأيام اللي جاية أكيد كمان بنرجع بنعمل هيك شيء للمستمعين. يلا نحنا حطينا كافيه دو برازيل وبلشنا نشرب. انتو عم تشربوا كافيه دو برازيل ولا بعد؟ يا عمي أنا بتفاجأ من الناس اللي بتوعى الصبح ما بتشرب قهوة. لو خيكي بتوعى، سؤال شو بتعمل؟ كيف بتوعى؟ مثل الولاد الصغار هلأ اليوم، لأنه من غير شر رمزي وبطرس عندي بوعيهم مثلا بعد الظهر بكونوا أخذوا الناب تبعهم أو الصبح، يعني أنه هول الولاد صغار ما بيشربوا قهوة، بيقوموا عندهم طاقة فظيعة يعني اسم الله. بس أنه لك يا الله، بتعرف شربيل جيني من دانيال بأمريكا بنيويورك، قال

كل المستمعين قال أنا كمان ما بشرب قهوة وأنا أوكي طيب في بديل يعني إيه لا بشان هيك ما بتوعوا منيح لأنه ما بتشربوا كافيه دو برازيل.

الذهب، شوية الذهب طالع طلوع. ايه شربيل، هلا احكي لنا شوي عن الذهب. انفجار عامل الذهب.

0: نذكر المستمعين بسيرفي فايند، هيدا تطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. أكيد مستمعينا كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة بده الناس تعرف عنه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم يسجل بسيرفي فايند. لأنه بتعرفوا ليش منقلكم نزلوا سيرفي فايند؟ لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليه يعمله يفتح الأب سيرفي فايند، كتوب الشغلة اللي بدك إياها بتلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليك للأبعد.
1: صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقلب عم يرقص عدد.
0: وبدنا نقول مرسي لسيرفي فايند، اليوم قدموا لنا كادو بيجنن، متي بتجنن من متي كو. ثانك يو، لانه منتج هيدا من الارجنتين، برودكت اوف ارجنتينا، متي كو كتير طيبه، جربوها. بدي أذكر كمان المستمعين أنه سيرفي فايند هيك عامل شيء حلو وفرصة للطلاب، أنه بيطلعوا شوية مصاري بالصيفية. فيكن مثلا تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة. فيكن بس يشترك هو بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكن النسبة تكون أعلى لازم تتصلوا وتتواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند. رح أعطيكم رقمهم، سجلوا أرقامهم 70 أو 71 10 77 06. سيرفي فايند 10 70 أو 71 10 77.

0: لي هالراس شو بيشتغل يا ويلي يا ويلي يا ويلي راسك شو بيشتغل كل النهار شو عم تفكر هلا انت شوف انت وانا وكل الناس غريب نحن منفكر انه نحن عارفين شو في براسنا بس الحقيقه انه افكارنا بتتنقل من محل لمحل بطريقه غريبه كثير عم خبركم هيك لأنه في دراسة حديثة خلت أشخاص خلال أسبوعين كل يوم وبأوقات مختلفة يوقفوا لحظة ويسجلوا السؤال بيقول شو عم بتفكر هلأ؟
1: مش عم بتروحي من بالي مش عم بتروح
0: والباحثين جمعوا أكثر من 23 ألف إجابة والنتيجة طلع أكيد في أنماط مختلفة للناس يعني في ناس دايماً عقلها الآن مثلاً تسأل حالها شو رح يصير شو الأخبار شو هالمرض شو المستقبل وفي ناس عقلها بالبيت شو لازم نشتري شو بدنا نطبخ شو علينا فواتير شو بدنا نعمل بالبيت عقلة أكتر شي بالجسم والمشاعر يعني شو حاسس تعبان مرتاح شو عم بيصير معي وفي نوع رابع بتعرفوا بيشتغل كتير بس بنفس الوقت بيعرف يترك الشغل ويستمتع بحياته الأكبر أنه الدراسة لقيت علاقة بين نوع الأفكار اللي بتعيش براسك وبين مدى سعادتك يعني يمكن المشكلة مش بس بشو عم بيصير بحياتنا يمكن كمان بشو عم نعمل براسنا كل النهار إذا كان كل يوم عقلك عايش بالماضي رح تعيش بالماضي إذا كل يوم عقلك عايش بالخوف من بكرة رح يضيع منك اليوم

لكن أنا بتصور أنه أكثر شخص منقضي معه وقت بحياته هو راسنا. بتحبوا تقعدوا معه ولا بليها اليوم؟

كل واحد شفته وكل واحد بهمه. أمال عم تقلي صباح النور، عم فكر الدنيا تشتي مصاري تيخلص ابني بيته يتجوز، بده أكثر من 30,000 دولار تيزبط هيك تزبيط بسيط للبيت ويفرش ويتجوز. يلا إن شاء الله يا أمال يا رب الله يفتح بوجهه وهيك يلاقي له شي 50-60,000 دولار حواليه، إن شاء الله يربح باليا نصيب. هيدا هو الأساس بالحياة، يعني إنه يكون عندك بيت سقف فوق راسك، سبحان الله. هيدي هم كل الناس مش بس اللبنانية، وين ما كان بالعالم همهم إنه يكون عندهم سقف فوق راسهم ويقولوا هيدا بيتي.

مستمعينا في عملية عم تنعمل طارئة بمستشفى الروم لشاب وقع ما بعرف كان يمكن بشغله أو شيء مهم. وقع هيدا الشاب ودوه دغري على مستشفى الروم وفوتوه دغري على عملية طارئة، بقى بحاجة لدم من فئة O نيجاتيف 3 يونيتي. إذن O نيجاتيف 3 يونيتي بتصور يا كسر وركو كسر شيء مهم. عملية طارئة بليز اللي فئة دمه O نيجاتيف وقادر يتبرع يتوجه على مستشفى الروم. رح أعطيكم رقم إذا بدكم تتصلوا بأهله 76669551، يعني 76669551. O نيجاتيف 3 يونيتي. بيقول الواحد ما بتعرف شو بيصير لك بعد دقيقة، بعد تكة، بعد ثانية. بعد مرة كنت ماشي أنا يعني بالحديث، لأنه من وراء هالشاب حرام الله يشفي يا رب، كنت ماشي أنا وصاحبتي على الطريق، صفينا السيارة ونزلنا، أنا نزلت أنا سيئة وهي نزلت منها، ما في حدا يعني شارع سكني وما في عجقة ولا شيء أبداً. تأملوا، حطت إجرة على بحصة ما بتصدقوا، يعني أنا انصدمت لأنه مش معقول، حطت إجرة على بحصة، برمت إجرة وقعت. قلت لها إيش صار لك؟ قال ما بعرف، دعست عشي برمت إجرة. قلت لها طيب هيدا ساعدك، قومتها. قلت أنا أنه هيدا، قال لي لا لا لا لا لا لا ما فيني أمشي أبداً. كسرت إجرة 3 محلات على الكاحل. لا من ورا بحصة إنه يا ما بيصير، بدنا ننتبه كتير خصوصا على يعني لا رصيف ولا محل مزبوط فيك تمشي، بدكم تنتبهوا كتير منيح.

0: هلا شو رأيكم نحكي عن شي بيلمع شي بيبرق شي بياخد العقل مجوهرات الشاعر هلا مع الموسم الأعراس حضروا لكم تشكيلة كتير كبيرة صدقوني رح تضيعوا ما رح تعرفوا شو بدكم تختاروا من مجوهرات الشاعر لأنه كل الستات بياخدوا العقل في لكل الميزانيات
1: مالك كرمالي يعني انتبه لي عحالي من قلك حتى ما شفت
0: شو مانويلا بتقلي the best الشاعر جولوري شو عايتك رحتي لعنده واشتريتي ست كامل بياخد العقل
1: من قلك حتى ما شفت مش كل لحظة
0: بتقلي ايه مانويلا شو رايك تبعتيلي فويس وتخبريني عن الست اللي اشتريتي من مجوهرات الشاعر في عندهم ست ابيض زيركون تأملوا بعائد واذا ما بتحبوا الاحجار عندهم ست معمولة على ليزر كات يعني بتفكروا فيها حجر بس هي فعليا مقصوصة على الليزر حابس بياخدوا العقل من كل القياسات وكل الميزانيات وبخمس دقايق بيحفروا لكم عليهم مجانا اساميكم
1: كل شيء بتحمل كان رخيص
0: اكيد مجوهرات الشاعر موجودين بسد البوشريه اول شارع الذهب عشمال مواقف مأمنه وبيفتحوا من 9:30 الصبح للستة ونص المساء
2: بونجور مدام ميري بونجور لشربل ومالينا انا بحبكم كتير مجوهرات الشاعر مره رحت انا بدلت من عندهم صراحه ذهب وعطوني سعر كتير حلو يعني كنت سائله كذا محل هلا عطوني افضل سعر وكمان جبت من عندهم شيء كمان كان كتير كتير حلو كولكشن عندهم ما بتلاقيها وين محل تاني يعني
0: خي مانويلا انبسطت فيك كتير يلا رح أعطيكم رقم مجوهرات الشاعر 01-900-929 مجوهرات الشاعر أكيد موجودين بسد البوشرية أول شارع الذهب عشمال 01-900-929
3: علام بالعشقة راي على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو

0: قلب بيروت صباح الخير. هاد بيروت اللي منحبها اللي منموت فيها. يلا بارح شو تأثرت، رحت أنا وبنتي مشوار بتقلي نحن ورايحين سيكتي كل الطريق، قلت لها شو بكي مام ليه سيكتي؟ قالت لي بدي أقلي كم شي على مهلك. قلت لها ليه؟ انه ماشي يعني مني مسرعة. شو عجقة اصلا كيف بدي اسرع يعني؟ قالت لي ماما لا اتمتع بلبنان ببيروت لشوف المطارح اللي بحبها الاشياء اللي اشتقت لها. مش معقول شو تأثرت، ما بقدر لكم شو تأثرت.
1: تروح ياخدك تسيب نفسك تروح لمكان عجيب.
0: بس قالت لي المطارح اللي بحبها والمطارح اللي بدي اتذكرها. قالت لي مش معقول عم بتطلع شمال ويمين ما عم لحق. قلت لها ماما رح امشي على مهلي اذا بدك بوقف تتشوفي وت... قالت لي هيك غريب كيف بترجع لك الذكريات اوام يعني انه بس تشوفيها كل مطرح له ذكرى عندك براسك.

الذكريات مش بس كلمات أكيد، لأنه المطرح، الريحة، الصوت، الأغاني، تفاصيل صغيرة. لهيك المطارح بالنسبة لنا نحن اللبنانيين اللي عايشين بلبنان ما كتير بتعني لنا، بتعني مبلا للناس اللي جاي بيشوفوا أول حب هيدا بيت الأهل. بتقلي مام ما بقدر قلي كيف بنام بيقوتي بغفى كتير منيح، يعني بغفى كل الليل. تقلي هاي الطريق اللي كنت امشي عليها كل يوم، هيدا المطرح اللي ضحكت فيه، هيدا المطرح اللي بكيت فيه، هيدا مطرح كنت مفكرة اني ناسيته.

0: يلا نحن وياكم هلا اكيد مثل العاده مع تارجت فود. يلا اللي بده يربح معنا فورا يتصل فينا على 01 اكيد 322,000. فريش اند سموث طبعا هيدا الشيء الرائع اللي لازم يكون بكل سياره بكل بيت لازم يكون لانه ووتر وايبس فريش اند سموث مناديل مكونه من 99% مي نقيه. فينا 01-322,000 تتربحوا معنا من تارجت فود. الو الو اي بونجور اهلا وسهلا مين معي؟
1: معك جيسي.
0: جيسي كيفك شو اخبارك؟
1: صباح انا مبسوطه كثير اول مره بتعلق معك.
0: هاي طيب كثير منيح وانا كمان. جيسي حبيبتي شو العيله؟
1: متى
0: اوكي جيسي منين عم تحكينا؟
1: هلا عالطريق.
0: اوكي بتسمعينا كل يوم؟
1: كل يوم.
0: خاي اي يوم ما سمعتيني وتضايقتي؟
1: نعم
0: اي يوم ما سمعتيني وتضايقتي؟
1: ايه بالويك اند ضيق. كل يوم بضل الراديو ضيق. اذا ما
0: سمعتيني من اي ساعة لأي ساعة بتسمعينا؟
1: انا بطلع من بيتي من 8 لأوصل 9.
0: اوكي انا بحييك اكيد جيسي وبقلك انه ربحت كتير اشياء حلوه من تارجت فود. تستلميون بدك تتصلي بتارجت فود بعد الساعه 10. هلا بس سكري بعطيك الرقم.
1: اوكي
0: اوكي جيسي ثانك يو باي باي حياتي باي. مع تارجت فود هالمرة مع نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي. بتعرفوا امبارح كنت رايحة صوب يعني بالدبي واقفة بعجقة السير طلعت لقيت بالبورد كبير كبير نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي طبعا من نيلكي اكيد من تارجت فود. مش معقول يعني إذا بتشوف الصورة بتنتعش فورا قبل ما تبلش تشرب. يلا كمان اللي بده يربح معنا يتصل هلا على 01-322,000. ألو
2: ألو
0: إيه بونجور
2: بونجور مدام
0: أهلا وسهلا
2: كيفك؟
0: منيحة وأنت؟
2: الحمد لله.
0: يا هلا فيك مين معي؟
2: معك مايا بيتي.
0: كيفك مايا؟
2: سافا الحمد لله. انت كيف؟
0: سافا راح على الشغل؟
2: وي
0: وي برافو. انا بالشغل انا جاهزه بالشغل. معايا شو بتشتغلي؟
2: انا معلمه.
0: اوكي راح تعلمي هلا؟
2: هلا عم باخذ هيك ديكور سبليمونتير.
0: برافو شو شطوره. يلا معايا نيالهم هالولاد اللي بتعلميهم هالتلاميذ
2: هيك بيقولوا.
0: ليك حياتي انا كنت عم بحكي عن نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي. هاي تركيبه جديده بتجمع بين الشوفان والستروبري والماتشا. بتحب الماتشا؟
2: هلا عن جديد عرفت عليها وبتحبها
0: كثير. طيبه جربيها اكيد طعمتها شو بدي اقول لك غنيه وبتجنن. يلا ربحتي معنا مايا الف مبروك.
2: ميرسي.
0: يا هلا باي باي
2: باي باي.
0: الف مبروك لجيسي ومايا ربحوا معنا اليوم مع تارجت فود. تيستلموا جوائزهم بدهم يتصلوا بتارجت فود بس بعد الساعة 10 بليز.
3: أنا قلبي طاير طاير بهواك حتى القمر لو بده ينزل يسعر.
0: على 01-901-702 أو 703.
3: عادي بيلي عين.
0: مين عم بقلي لي عم تبكينا؟ ليه عم بكيكن؟
3: يا ليلي يا عيني يا
0: ليلي. وقت حكيت عن نضال ايه لا بس انه يعني كان مشهد حلو. بس تخبركم شغله ميلينا اسمعي انه انا من الناس الطبيعيين والعفويين يعني انه بفوت مثلا على محل بقولك شو بك راجع علي عم صف السياره تطلع فيي بنتي بتقلي مام شو هيدا بقلها شو شو في
3: العمر الامانه.
0: مثلا شيء ما بعرف انه وحده واقفه مثلا ما بعرف بالسوبر ماركت مثلا بقول لها بليز مدام فيك تزيحي، بتقلي ماما وطي صوتك، بقول لك يا ماما انت عايشه بلبنان بدك

اكيد بعد شوي رح يطلع لنا شربل مع اخر الاخبار. يا حياتي يا نور ثانك يو يا قلبي حبيبة قلبي كلك زو مرسي بوكو. قالت لي نور كنت عم فكر فيك طلعت بالسيارة قلت أنا رح علي كتير شو كنت عم تحكي ميراي وهلا طلعت بالسيارة فتحت الراديو. حياتي بونجور نور إن شاء الله نهارك يكون نور مثلك يا رب.

0: يعقوب بعت لي من أرمينيا ولا جيتوا على لبنان؟ يا حياتي هالبنوت بنتك الله يخلي لك إياها. خلينا نسمع عقوب.
1: بونجور مدام ميلي. بس حابب اليوم إلا لبنت أختي إنه أنا بحبها كتير وعبالي المية اليوم صاروا 3 سنين. يا رب إن شاء الله بس تكبر تحقق كل أحلامها وأهم شي الصحة وبديلها إنه بحبك بحبك لا تخلص الدنيا. وبارح احتفلت بالجاردوري كانت كتير مبسوطة. يلا إن شاء الله صوم بعد 3 أيام بشوفها وبغمرها وبوسها. اللوش I love you.
0: يا حياتي قامت أختك لكن كتير طيوبة وينعاد عليها بالصحة والعافية وإن شاء الله يصير عندك مثلها يا رب. يعني أقوب ما مصدق عم بعدهم بالدقايق تيجي على لبنان. يلا توصل بالسلامة.
2: بتعمل أزمة بجسمي يقرب سوقها.
0: عاي جوسلين كيفك اليوم؟ شو طبخة دخلك جوسلين؟ ما خبرتينا اليوم شو طبختي؟
2: تمشي انت علي ارض محروقة.
3: الله الله الله الله الله الله.
0: عفتي برافو.
2: لمعت الماس ضحكاتك شي ضمان لكرة يدوم.
0: يلا خلينا نخبركن عن قلبو هوم. يلا قبل لأنه هلأ في حرق أسعار عندهم استفيدوا قد ما فيكن. أكيد مؤسسة قلبهم موجودين بالزلقة أحد فارماسي سانتا ماريا. هاي المؤسسة أكيد عندهم برادات تلفزيونات غسالات أفران عيسيات وعندهم كمان معدات كهربائية كبيرة وصغيرة. أحدث الموديلات من ماركات عالمية عندهم. هن ماركة براند تليانية بتجنن. هن الوكلاء تبعولا إكسبر جودة عالية وتكنولوجيا حديثة. رح أعطيكم فكرة عن العرض اللي عاملينه بقلبو هوم بالزلقة. إير كولر ب $85 بس. AC MDV 9000 BTU مع التركيب بس ب $420. وكمان توب أوفن هود ماركة الإكسبر 60 سنتيمتر بس ب $775.
2: مش وصلنا بيتهوفن شو هالمخلوق.
0: يلا بدي تعملوا لهم فولو على انستا او فيسبوك حطوا قلبو هوم او فيكم تتصلوا فيهم تستفيدوا من العروض الكبيره للمستمعين والحرق الاسعار. فيكم تتواصلوا معهم على هيدا الرقم 70 55 36 11. اكيد موجودين بالزلقه حد فارماسي سانتا ماريا. رقم قلبو هوم 70 55 36 11.
4: إلى الساعة 9 صباحا بالتوقيت.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: وسهلا بشربل. تعرفوا مين معنا هلا
1: على هندسة الصوت؟
0: شربل معنا بقلب استوديو. أهلا وسهلا فيك شربل.
1: مرسي ميراي، عم تتأهلي فيي ببيتي.
0: ايه وأكيد بيتك، بيتك وبيتي.
1: خطر عبالي انت عم تسألي مين معنا، قلت لكم على هندسة الصوت من زمان. ايه؟ كانوا يعملوا مثل جينجلز، لازم نعمل واحدة لملينا تصير. انت شو؟ وقت اللي عم نعمل قهوة، عم نشرب قهوة هيك، ايه؟ تصير ملينا تمرق على الغنية. مهندسة الفترة هلا ملينا تصير هي تمرق.
0: ايه كانوا يعملوها، مزبوط كانوا يعملوها من زمان.
1: ميري قبل ما بلش بأخبارنا اللي بدها تكون حلوة،
0: يلا
1: مثل ما قلنا. وما بدنا بقى بس على القليلة بأسبوعية السيدة، بدي ارجع اقول مرسي. انت قلتي وعطيتيهم حقهم، فلافل ابو اندري، حكاني رائد من فلافل ابو اندري زوق مصبح، اجا كثير لعنده الناس، رجعوا مرقون كلهم. كنا على الساعة 8، بدي اقول للمستمعين يلي ما كانوا عم يسمعونا هلا بشك، لانه كله بيسمعنا كل الوقت. قلنا اذا حدا قريب يقطع ياخذ ترويقه معه على الشغل، على اساس اول شخص فوصلوا كتار كتار، صار في تظاهره بفلافل ابو اندري فرع طلعت زوق مصبح، وكلهم اخذوا، كل اللي وصلوا اخذوا
0: لك الف صحتين.
1: اميري بدي اعمل حزور انويه كمان، رح لك انا صاروا موجودين عندي. شو بتتوقع نحن اليوم الثلاثه، تتوقع انه تنكة البنزين ارتفع سارة او انخفض سارة؟
0: لا
1: شو بتقولي؟
0: انخفض.
1: طيب ما رح لك، رح اعطيك شيء نص دقيقه.
0: ليه؟
1: لا انه تنعطي الجواب لحتى خليه يبعثوا لك المستمعين شو بيتوقعوا، ارتفع سارة التنكة او انخفض
0: شو بتتوقعوا؟ بعثوا لنا لنشوف إذا توقعاتكم مثلي ولا لا.
1: بتعرفي لحتى هيك نغير الجو، مثل ما اليوم كنت أنا الصبح بصارت ستة عم أقول هيت بهالفترة هلا ما بعرف قديش رح كون أنا وياك على الهواء، شي 10 دقايق عنا ماكسيموم. إذا بيبعتوا لك كمان على 71 9 8 9 9 8 9، خلينا نضوي على مهرجانات عيد السيدة يلي كل المناطق والعاني.
0: يعني
1: إذا حدا حابب هلا إنه بدي حيي كل البلديات، كل لجان الأوقاف، النوادي اللي عاملين، ما في ضيعة بلبنان في عندهم رعية السيدة إلا ما عاملين مهرجان، خلونا نضوي على هالحفلات لأنه الناس محتارة جمعة سبت أحد وين بدها تروح. بعتوا لأميري
0: سؤال. بونجور، أنا بقول انخفض سعر التنكي ولا شيء، انخفض لأن بدي عبي، نازل نازل نازل والله
1: والله مش هينين المصاري. طب هات اللي حتى من صعب عليهم، نزل سعر تنكي البنزين مش كتير، 6000 ليرة. 6000 ليرة صارت بمليونين و 455 ألف، بس المزود 40000 ليرة الانخفاض صار، وجرة الغاز 1000 ليرة مش تحت خبر،
0: مش لك 1000 ليرة
1: 1000 ليرة
0: كيف إلون عين دخلك؟
1: فإذا ميراي خلينا أقول للمستمعين يلا بعتوا أولى ميراي على 71 9 8 9 9 8 9، أو إذا بدكن على التليفون يلي بإيدي 03 7 7 7 9 6 9، وخبرونا وين عندكن مهرجانات لحتى نخبر المستمعين.
0: يلا قالوا مهرجانات سيدة صغرتا.
1: يه وهلا كمان وصلنا هون صغرتا. بتعرفي شو عاملين؟ 17 حكينا عن هيك 17 دس تهريسة اجمالا الضيعة، بيجتمعوا وبيصير في تقديمات لحتى يقدروا يعملوا دسة واحد هريسة او اثنين بسيدة صغرتا. 17 دس تهريسة.
0: بتاكل هريسة؟
1: انا ما باكل لحمة. بلينا بتحب الهريسة، بس بحب بس نعمل بميروبة، بنقعد بنحركها كل النهار. لحمة كتير بحطوا لحمة
0: وشو
1: وقمح. قمح مقشور. عم بيقولوا لي من صغرتا شربول بنعمل لك قاطع. ايه بس اصلا انا طالع سيدة صغرتا، وقلت انه حجزنا باوتيل على بحيرة بنشا، طالعين جمعة سبت أحد، رح أكون بسبعل وأكيد رح نقطع على على صغرتا، والأحد رح أكون بأهدن، والسبت كمان رح أكون بأهدن
0: بعبرين. قال في حدا عم بغني ليلة عيد السيدة، يعني المستمعين بعتولنا قد ما فيكم.
1: أول شي خليني أقول ميراي انه بحراجل، يعني ما فينا نقول عيد السيدة وما نقول حراجل، بحراجل الليلة على الساعة 8، كل ليلة احفظوا على الساعة 8 من هلأ، يعني اليوم وبكرة والخميس، لأنه بتعرفي ليلة عيد السيدة ب 14 بصادف هالجمعة بيكون بحراجل احتفالات دينية، دديس وزيارات روحية. الليلة بمهرجان حراجل، أول شي بدي وجه تحية للجنة وقف سيدة الوردية بحراجل. الليلة غنوة، في عرض لغنوة مجانا على الساعة 8 بساحة كنيسة السيدة بحراجل على مسرح كتير كبير، في معرض كتير كبير، في أكل، في تياب، في ألعاب، في حلويات، في مطاعم، يعني بيقدر الناس يطلعوا يقعدوا، وأكيد كله مجانا. فإذا الليلة غنوة، وكل ليلة على الساعة 9 بحراجل الليلة وبكرة والخميس في مهرجانات، مهرجانات كتير حلوة ومعروفة مهرجانات حراجل، بس عن بكرة على الساعة 8 في كذا دو. كل ليلة خدوا ولادكم بس يطلعوا قبل الساعة 8 ليلاقوا محل يوقفوا. كمان عندكم بغبالة عاملين عيد السيدة، ياريت إذا حدا عم يسمعنا من غبالة
0: خبرونا شو عاملين،
1: خبرونا شو عاملين، لأنه اليوم حدا بعت لي الصبح شو عاملين بغبالة، كمان عاملين مهرجان عيد السيدة شي كتير حلو.
0: عم يجيني كتير شربل انه بسيدة البرج دير الاحمر،
1: واو واو شو حلو.
0: وين احتفال الحلو بحمدون ديدا؟ ما بعرف
1: بحمدون.
0: اوكي فويسيت ما رح اقدر اسمعهم، بسمعهم بعد شوي.
1: يلا فاذا بعتوا لها لميراي لحتى تساعدكم. كمان عم تبعت لي جيسي عم تقول لي شربول عنا بحمدون الضيعه كمان عاملين جمعه سبت واحد، يعني يمكن كمان بعثوا لي
0: مظبوط اللي قالته ديدا.
1: يلا جيسي عندها جايبه عاملين بعرفهم على صيد شخصي، عاملين شيء مسمينه تيرا فان، عاملين مثل فان مكشوفة مثل صندوق.
0: ايه؟
1: عاملين يعني بيعملوا عيد ميلادهم الأولاد بقلب كل شيء، يعني هو بيتنقل بيجي لعندك، بيجي لعندك على بيتك على الضيعة، مثل فان كتير كبير
0: وفيه صندوق
1: كل شيء فيه لأعياد ميلاد الأولاد.
0: حتى بحارة صخر عم بيقولوا لنا كمان عيد السيدة هيدا أنتوني، عيد السيدة بحارة صخر.
1: حتى بتعرفي هلا عم يبعثوا لي انه من ضمن اطارات عيد السيده كمان بلحفد، ما فينا نزعل لحفد لانه زميلتنا باسكال بعينه بدها تقبضنا، يعني ما فينا نزعلها. وتحيه للصديق والخي شرب الخالد ببلديه لحفد يلي عم بيقولوا لي ميراي هيدا الاحد ب 16 شهر عاملين يوم بيئي وسياحي ببلده لحفد، فاذا هيدا الاحد 16 شهر بيكون عاملين بالتعاون مع بلديه لحفد يوم بيئي وسياحي، رح بيصير في جولة ميدانية على الكنائس، على المزارات الدينية والأثرية، بتتعرفوا على أبرز المعالم التاريخية والثقافية بلحفد، ورح بيصير في توقف عند عدد من المواقع الطبيعية يلي بتتميز فيها لحفد. فدعوة لكل المستمعين يطلعوا يعملوا جولة سياحية وثقافية، ورح بيكون في هايكينج طوله 10 كيلومتر بس كتير هين. يعني لكل اللي بحب يمشي ناطرينكم بلحفد هيدا الأحد 16 الشهر.
0: على كل شرب الكتير مناطق وكل المناطق بيعملوا أكيد بيحتفلوا بعيد السيدة. عم تقلي بولا كمان بذكريت عندهم عيد السيدة
1: تعرفي
0: مرأي
1: إذا حدا ما بده يطلع بسيارته على هالمهرجانات عيد السيدة يتلفن للألو تاكسي
0: أحلى شيء
1: الألو تاكسي، بس بدك يقدروا يلاقوا قد ما في عجق أو ضغط على الألو تاكسي.
0: طبيعي كل السيارات بتأجير السيارات، ليش بتلاقي السيارة
1: كل القطاعات هلأ بالصيفية رغم كل شيء، يعني طبعا. بعد هل إذا بدك كل الأزمات اللي مرقت والحروب، يعني شوي إنه بلشنا نتنفس بهيدي الصيفية ميراي. بس خلينا نذكر بأخبارنا أنه اليوم فأزع الساعة 11 في جلسة عامة لمجلس النواب بدعوة من رئيس نبيه بري، ومثل ما قلنا في كتير تحركات رح بتصير بالتوازي مع هيدي الجلسة، بلشوا من الساعة 8 العسكريين القدامى والضباط المتقاعدين، كمان هلأ على الساعة 9 بلشوا يتجمعوا كل مش الكل يعني عم بيحاولوا يحشدوا قد ما فيهم موظفي القطاع العام، والساعة 10 رح يتجمعوا بدعوة من لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى، كمان عندهم مطالبهم يعني حكينا عنها بشكل مفصل الساعة 8.
0: أوكي.
1: بس هيدي أخبار واقعية يعني لازم نحكي عنها. ميراي كمان بمن النشاطات اللي أنا بحب أحكي، أول شيء بدي وجه تحية للصديق المخرج يلي كان يعمل برنامج لقونا على الساحة على الـ OTV جينو عون، هن بيعملوا شيء اسمه ستريت فاستيفال بيبرموا المناطق اللبنانية، جينو عون هو اللي خلق هالستريت فاستيفال لكيوسكات بالطرقات وبالتعاون مع البلديات بيقطعوا الطريق مثلا من الساعة 5 جمعة سبت أحد من الساعة 5 للنص الليل مع حفلات وكيوسكات. هو كان الرائد جينو عون بالستريت فاستيفال عم يحتفلوا هيدا السبت 15 شهر بضيعته العربانية يلي هي كتير حلوة بالمتن الأعلى.
0: أي بعرف.
1: عم يحتفلوا بالرقم 100 للستريت فاستيفال.
0: آه شو؟
1: فكمان دعوة للمستمعين يطلعوا على العربانية هالضيعة اللي كتير كتير حلوة. كمان في سيليبريشن ل 100 للستريت فاستيفال فإذا بالعربانية.
0: أوكي
1: ميراي، بس خلينا بليز نرجع نذكر بترجى كل المستمعين اللي عم يسمعونا اللي فاقد دمهم أو نيجاتيف، مثل ما قلت ميراي من شوي، حدا أنا بعرفه على صعيد شخصي وصديق وخي،
0: شو صار له شربل؟
1: وقع انكسر وركه ولأنه هو ديجا عنده سيلان، عامل نزيف يعني بدهم 3 يونيتي أو نيجاتيف، يعني بترجيكم لمستشفى الروم. رقم التليفون ضرورة تتصلوا، لأنه إذا راحوا على مستشفى الروم يمكن يكون في حالات كتيرة. فالشاب اللي عم نحكي عنه بتكون تتصلوا إذا بتكون على هيدا الرقم 76-669-551. فإذا فئة الدم المطلوبة أو نيجاتيف بدنا ضروري ضروري بهالوقت 3 يونيتي لأنه عم ينزف. فإذا 76-669-551 يلي ما لحق ياخد الرقم أو يبعث لك على الهوى أو يبعث لي على الرقم الثاني على 03-777-969.
0: الله يشفيه يا رب يا رب.
1: كمان بقول بونجور لبرنار والله لازم نروح ملينا نشيك على هالأيسيات. أنت ميراي كل سنة بتشيكي على أيسي سيارتي؟
0: سيارتي لا،
1: لأنه بقوله بده غاز. أنا ولا مرة ولا مرة
0: أنا رأي.
1: لا والله بدي روح عند برنار. إذا بدك بروح أنا وياك عند برنار.
0: يلا إيه منروح
1: بالمدينة الصناعية.
0: أوكي منروح ساعة البلد.
1: طيب شو بدنا بعد نخبر أخبار؟ ما بدي فوت مثل ما قلنا بأخبار منا حلوة. بدي أذكر المستمعين،
0: ما بدنا نصدم
1: ميراي بأشقر أوبتيك. أشقر أوبتيك بليز روح لعندهم. أنا اليوم رايح لأنه قلت لكم انكسرت اليونات تبعيتي بالبورتغال. عامل للمستمعين أشقر أوبتيك بسوق مكايل بسانتر فال دو زوك، عامل ل60% حصومات. يعني عم نحكي عن اللوناتات كلها براندات عالمية، إذا اللونات ميديكال أو لونات سولار. والحلو أنه الأتولية عندهم بخمس دقايق بسلموك اللونات شو ما كانت ميديكال أو سولار، دغري بيزبطولك إياها بحسب الدرجات اللي بدك إياها وبتستلميها دغري. يعني ما بعزبوك روحي وتعي دغري انت واقفي. بس اذا رحتوا عند أشقر أوبتيك بيفتحوا كل يوم، بيضلوا فاتحين من 9:30 الصبح للسبعة بالليل. اوعى ما تقولولن انه انتو من مستمعي اغاني اغاني، اوعى.
0: اوكي قولولن لانه رح يهتموا فيكن.
1: كتير
0: اول شيء
1: كتير بيهتموا فيهم،
0: وتاني شيء رح تاخدوا عوينات براند،
1: بيلاقوا براندات عالمية ابتداء من $30 لانه هن بيستوردوا من ايطاليا ومن كذا مصدر، بيجيبوا بكميات كبيرة حتى بيعطوا غير محلات، فمشان هيك بيبيعون بأسعار كتير متدنية لحتى يشيلوا الستوكات لعندهم ليرجع يستوردوا غيرهم.
0: أوكي شربول شو في عنا بعد؟
1: يعني هيدي لك شلت كتير أخبار حطيته على جرب. كنت سألتينا عن الذهب، يعني ميراي ما بعرف يعني الذهب قصته قصة.
0: إيه عم بيقولوا إنه اليوم كتير، ما بعرف قدي صار.
1: بتعرفي أنا مش يعني ما بدي فوت بالأسعار بقدر ما بدي أحكي يعني عن الذهب، يعني كيف بيتأثر ميراي بكتير قصص. يعني هلأ كل الناس عم تلاحظ أنه سعر الذهب عم يطلع الأيام، وأكيد هيدا الشيء مرتبط بعدة عوامل، يعني عم تخلي هالارتفاع يكون بشكل مستمر بهالفترة، لأنه الناس الكل بيعرف أنه الذهب هو مثل ملاذ آمن، يعني وقت اللي بيكون في أزمات في قصص، يعني بتروح الناس بتهرب مصرياتها حتى بتشتري ذهب، لأنه الذهب
0: ما بيفقد قيمته.
1: ما بيفقد قيمته
0: غير
1: وبتشوف في عدم وضوح بالاقتصاد بهالعالم بالأسواق، وبصير في مثل بصير في طلب كتير، بصير الناس خيفة، يعني بتروح بتصير تشتري ذهب. وقت اللي بصير في طلب كتير على الذهب بصير سعره
0: أكيد
1: يطلع، هذا أمر طبيعي وبديهي.
0: مزبوط.
1: وهالفترة يعني في أكتر من عامل عم يدعم إذا بدك إنه الذهب إنه يرتفع سعره. الناس ناطرة القرارات الفايدة الأمريكية، حركة الدولار، مخاوف اقتصادية وسياسية بهالعالم، ويعني هذا كله أكيد عم بيأثر. ولا اليوم أنا
0: ومليانا عندكم ذهب؟
1: اليوم رايح نشتري. كان عندها
0: اليوم رايح
1: كان عندها ميلينا انسرقوا فات الحرامي سرقوا
0: وانا لا
1: وما حدا قدر عملنا ما حدا قدر عملنا شيء. يعني تصور عرفنا مين الحرامي، نحن بمجهودنا الشخصي عرفنا مين الحرامي ميراي وما حدا قدر عمل لنا شيء. ضب الله دهبقية الملينا بعلى ايه هون وسافر بالشختورة من طرابلس هو وعنده هيك 4-5 أولاد 6 أولاد مدردة عنده صغار وهرب على اندونيسيا. هودي كل المعلومات أنا وميلينا جبناهم بمشهود شخصي لا فرع المعلومات ولا حدا قدر عمل لنا شيء. تعرفي هذا المثل اللي بيقول طب طبتك العافية. صدقيني قدمنا شكوى على الفاضي. استحلينا شي مرة دق تليفون من قبل فرع المعلومات أو قوى أمنية دقونا اتصلوا فينا أعطونا شي معلومة نحن أعطيناهم كل المعلومات.
0: للأسف يا شرب للأسف.
1: تبقى بمساعدة المستمعين بمساعدة عناصر أمنية ومن فرع المعلومات بيسمعونا على الراديو بمجهود شخصي حكيونا ولو على قطع رقبتي ما بقول أسمائهم بس هني كفرع معلومات ما خدمنا بشي ما عمل لنا شي لأنه بي الله يرحمه كان إنسان متواضع كان عنده ميني ماركت بميروبا ما كان لا نايب ولا وزير وكان إنسان متواضع
0: للأسف يعني. شو أنا ما صار معي نفس الشيء شو بك؟
1: إيه بعرف أنت قصتك بينعمل عنا مسلسل
0: بينعمل فيلم على نتفليكس على كل يلا ماشي
1: ميراي بس بدي أختم شغلة بالصيفية أنت تحضر التلفزيون أو ما بيصير لي
0: هلأ مثلا لا بس أنه مبلا جميلا بحضر إذا كنت بالبيت
1: تعرفي والله مبارح صراحة
0: تلفزيون تلفزيون لا ما بحضر
1: لا أنا تلفزيون نقيا لا أخبار ولا أصلا بيصيروا بحسي بالصيفية بيعملوا إعادات
0: ما عم بحضر أخبار أبدا
1: نهائيا نهائيا
0: أبدا
1: نهائيا صدقيني أنا باتصالاتنا منتابع على الصحف الصبح بس نجي على الإذاعة عم نجي بكير أنا وميلينا بتصفح الصحف المواقع الإلكترونية المحترمة
0: يعني
1: مش تكيكين بس بتعرفي ليش سألتك أول ما جينا من البرتغال وإسبانيا كنت بالبيت مرتاح لأنه وصلنا الساعة 5-6 الصبح نمنا 3 ساعات وعينا والله سردت إلي شيء مدري قديه كم شهر مش حاضرين شراب التوت ميراي عن جد بدي أقول شغلة لا صدقيني على أساساً مش معقول ميراي انت حضرتيه كله
0: ايه لا مش كله
1: انه لا اصلا مش ما فيكي كله
0: لا
1: لأنه
0: لا
1: لانه كل سبت بنزلوا 3 حلقات كل سبت انا بالنسبه لإلي احلى مسلسل حضره بحياتي
0: والله
1: مش معقول تطور الاحداث ومش معقول شو هالمسلسل شو هالحبكه مثل ما بقولوا
0: ايه.
1: الاحداث اللي عم بتصير كيف بفوتوكي بقصه بيطلعوكي بقصه
0: على كل
1: كثير
0: كثير شر اي جزء صرتوا اي سيزن
1: نحن بس ينزلوا منشيلهم دغري
0: لا لا انتوا اي سيزن جديد يعني
1: هو الرابع ما هيك
0: ايه
1: ما بعرف شيء 90 حلقه
0: يمكن ايه.
1: كل سبت الظهر بنزلوا 3 حلقات والقوي كمان مش معقول الدراما التركيه بس بوجه تحيه لكل المصريين يسمعونا اللبنانيين بنشوف حالنا فيكم بس معقولة ميراي بتحضر 400 حلقة يعني هالقد بيأسروكي بشدوكي والمسلسل التاني اللي بينحضر كمان على أساس أن المشردون مش معقول كتير قوي
0: والله
1: كتير قوي بالجزء التاني صار يعني بس نكون بالبيت نحن بنحضر المشردون وشراب التوت
0: أوكي يلا تعلم لك كم كلمة تركي بس تروحوا على تركيا تحكوا تركي
1: هلا بطلنا هلا صرنا وسعنا نشاطنا صرنا على يوروب
0: ايه يوروب
1: بكره بنفتح على امريكا ايه واستراليا
0: برافو يا عيني بكره بتروحوا ما بترجعوا اوكي شربوا
1: لا بتعرفي سفرة تركيا صارت من وراء الطيران هن رجعوا الطيارة 36 ساعة لورا اضطرينا نعمل هالوقفة الطويلة
0: بتركيا يلا يعطيك ألف عافية
1: انت ميراي وتحية لكل المستمعين إن شاء الله ما نكون تقلت عليهم بهيدي القسم بس حاولنا قد ما فينا نخفف عنهم نموه عنهم وهلأ أكيد بقي معك للعشرة
0: عشرة.
1: أحلى برنامج من قلب بيروت
0: حبيبي الله يخلي لي

0: فيك بكرة 6 صباحا ونحن منكفي من قلب بيروت.
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: حياتي. إيه ما بحياتي ببقى لوحدي أكيد ببقى مع المستمعين على طول. تحياتي لكم مستمعينا أكيد رح نتابع سوا لغاية الساعة 10. شو هالشوب هيدا؟ في شوب في شوب كتير. يعني امبارح وصلت ل 38 الحرارة. الله يساعد الناس والله يكون مع الناس اللي بتكون بال على الطريق اللي بتشتغل على الطريق وبتعلق بعجقة. ولا امبارح جينا صوب هون يعني صوب الزلقة وصوب جل الديب نحن وراجعين حسينا انه مزبوط في عجقة. قلت لها لبنتي تعي ماما لنمرق نعمل زيارة عند خالتك شو رأيك بالخبر بيكون خف العجقة. وأنفت قعدنا عندهم شي ساعة شربنا قهوة انبسطنا فيهم وجينا ما كان في ولا عجقة ولا شي كانت شي 8 إلا ربع. مشاوبين المستمعين مشاوبين يا ويلي منكم شو بتشاوبوا. يلا خليني خبركن عن متانوس تريدينج انه اكيد دايما عم بقلكن انه عامل اجيب ويت فود وباتي ودراي فود وتريتس للبتس اللي عندكن جايبينهم من اهم المصانع باوروبا خصوصا من ايطاليا. هلا مثلا صار فيكن تطلبوا من عند متانوس تريدينج كل المستلزمات من اكسسوارات للباتس أكثر من 400 صنف. يعني فيكن تشتروا لهم تياب ومستلزمات عيد الميلاد شامبو اللي بدكن ياه. قلت لكم أكثر من 400 صنف من عند متانوس تريدينج. موقعون الإلكتروني لتتعرفوا على كل هالمستلزمات. استفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين.
1: يا لالا ويا لالا يا ليلي يا عين
0: أو إذا بتتسوقوا بأربعين دولار بيدخل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها 200 دولار. مستمعينا أكيد رح أعطيكم رقم تانوس تريدينج لأي استفسار أي طلب 03-92-92-83 تانوس تريدينج.

0: بدي احكي عن موضوع كثير مهم، ما بعرف اذا الناس تعرف عنه هيدا الموضوع، لانه امبارح بالصدفه كنا عم نحكي عن الموضوع. تعرفوا لما نسال الذكاء الاصطناعي سؤال او نطلب منه يكتب نص او يعمل صوره، هلا كلنا منفكر اكيد انه الجواب عم يطلع من التليفون اللي بايدنا، مش هيك؟ انه هلا انتو اللي عم تسمعوني اللي بتشتغلوا على تشات جي بي تي على غير منصات، مش هيك تتصوروا انه منين بيجي الجواب؟ هيك ما نفكر، بس الحقيقة أنه التليفون تبعنا مجرد شاشة لا أكثر ولا أقل. أما الشغل الحقيقي فعم بيصير بألاف الكيلومترات بعيد عنا، يعني عم بيصير داخل بنايات ضخمة جدا اسمها مراكز البيانات. تخيلوا مستودعات أكبر من الملاعب، ملاعب الباسكتبول والمش الباسكتبول الفوتبول، مليانة صفوف وصفوف أجهزة سيرفرات بتشتغل 24 ساعة على 24 ساعة صيف وشتاء ما بتوقف دقيقة. هلأ هيدي الأجهزة بتحمى بشكل كبير هي وعم تشتغل، ومثل أي آلة يعني بتسخن لازم تتبرد. هون بتبلش المشكلة.
1: سألوني إذا كنت بحبك رأسي بالعالي عليت تأنكر إني ما بحبك ما أدرت.
0: هول المكنات والسيرفرات والأجهزة عم بيحطون بمطارح قريبة من البيوت، لأنه ما إجا ببالهم أنه يعملوا مناطق بعيدة عن السكان وين ما كان بالعالم. مش عم بحكي بلبنان، بلبنان ما في، بالعالم بأوروبا أو بأمريكا. هلأ في سكان صاروا يقولوا أنه المراوح وكل شيء تبريد عم يشتغل للاي اي عم يعمل ضجة. يعني كيف نحن المسيرات نفس الشيء ليل النهار ما بيوقف، وكتير مناطق اشتكوا من استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء، لأنه هالبلدات صغيرة أو كبيرة عم تنقطع عندهم الكهرباء من وراء هالشي. حتى المي عم يستهلكوا مي كتير تيبردوا هالشي. ما بعرف انه تخيلوا سؤال صغير من هون، صورة من هونيك، فيديو من محل تالت، وبالخلفية في آلاف الأجهزة عم تشتغل من دون توقف. بلشت الحكومات والشركات تدور على حلول، يعني في شركات عم تبني مراكز البيانات بمناطق باردة لتخفف الحاجة للتبريد. هلأ في شركات عم تستعمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي مشاريع عم بتجرب تبني مراكز بيانات بالقرب من مصادر الطاقة المتجددة. نحن صرنا نستعمل الذكاء الصناعي مثل ما بنستعمل الكهرباء أو الإنترنت، يعني صار تشات جي بي تي بالنسبة لنا كبسة زر. بس خلف هالكبسة في عالم كامل من التكنولوجيا، مهندسين، مباني ضخمة ما بنشوفها، نفتكره هو قاعد ورا الشاشة عم يحكي معنا.

0: فينا نسمع من الدنمارك سحر سمر معك سمامة لينا تتذكري
1: هاي ميرو يسعد لي صباحك عسيرة الشات جي بي تي مرة سألته انه انا كنت معجبة كتير بايام المراهقة بمذيع لبناني ممثل اسمه حبيب حمود كان بيذيع مونتي كارلو مع قعبة الطيف فبسألها انه اذا بتعرف عنه شيء او هيك فضول يعني الشات الله وكيلك هلأ ماسك لي يا هزل لانه انت كنت مكرشي على الشات حبيب حمود وانا بس اسمع اخبارك وكذا وبخاف شي نهار شي جوزي يمسك التليفون ويقرأ يعني فضيحة
0: ليك أنا وين وليك سحر وين عرفتوا عم تحكي أنت عن شات جي بي تي بس مهضومي كتير من الدنمارك عم تحكينا إيه جرسة مزبوط يعني سوري قلت لك سحر سمر بس ليك السمر بده سحر والسحر بده سمر

ما بعرف هيدا الموضوع بيضايقني وبيعصبني كتير جدا جدا. يعني امبارح كنت عم بسمع ناس عم بيحكوا عن اللبناني قديه عبقري، ولك يا عمي ايه عبقري ومبدع، مع انه قلنا اليوم ما بدنا نحكي شيء عصبنا، بس لا بالعكس بدي احكي عن شيء كتير حلو، انه في كافيهات لبنانيه فظيعه، لانه عم يحكوا فتحنا موضوع كتير حلو وحساس عن الكهرباء، انه ما في كهرباء وهيك، يعني ما بدي ارجع احكي نفس الحديث. مهم عم بيقولوا اعطونا امثله، كان في ناس مهندسين، ناس محاميه، ناس مهمين يعني عم يحكوا، عم بيقولوا انه في مشروع بالعراق يعني انه بدهم يطفوا اكثر من 2500 موتور خاص. هلا في تقارير متداوله بتقول انه الفريق مؤلف من مدراء ومهندسين لبنانيين بدهم يكونوا بقياده هالمشروع، يجيبوا كهرباء للعراق. مش بس بالكهرباء، في كافيهات لبنانية بكل شيء. سأل دايما عن مشروع مهم ومبدع وفظيع، بيقولوا لك في مهندسين لبنانية، يعني مش معقول. بقطاع المي والبنية التحتية بالخليج في مهندسين لبنانيين هني عم بيقودوا مشاريع مي وبنى تحتية كبيرة بالسعودية، يعني مثل مهندسين تخرجوا من جامعات لبنانية وعندهم أدوار قيادية بهالمشاريع. طيب ما رح أحكيكن عن الخليج وعن الدول العربية، رح روح أنا وياكن على أستراليا. في لبنانيين داخل مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل سيدني مترو. مثلا مهندس من أصل لبناني بيشتغل مدير لمشروع سيدني مترو. تعرفوا شو بيحيرني باللبناني؟ يعني امبارح قلت لهم انه اذا اللبناني طلع من لبنان هاي كلنا بنعرفها وصارت كليشي، انه بصير فجأة عنده مشروع، انه بلبنان ما كان عنده مشروع، بس طلع من لبنان صار عنده مشروع. بيطلع على العراق بيشتغل بالكهرباء، بيطلع على السعودية بيشتغل بالماء، بيروح على أستراليا بتلاقيه بمشاريع المترو والطرقات، بيروح على الخليج بتلاقيه بالبترول، بالطاقة، بالبناء، بالطب، بالجامعات. ما عم بعرف أنا، بس رجعت دغري استدركت أنا وعم بحكي، قلت لهم إيه يعني اللبناني وين ما تحطوه بيقلك أعطيني بس الأدوات وخليني فرجيك شو فيني أعمل.

غريب يعني انه ليه نفس اللبناني بنفس الشهادة بنفس العقل بنفس الابداع لما يرجع على لبنان بيصير عم يسأل امتين بتجي الكهرباء وامتين بتنقطع المي هون وهو هو زيته المهندس زيته الحكيم زيته لأنه برا بيقولوا له عندك فكرة نفذها شفتوا ليه؟ ما أنه ناقصوا لا ذكاء ولا طموح ولا قدرة بس ناقصوا فرصة انتهى الحديث.

0: يلا خلينا نروح ونخبركم عن شيء طبعا مستمعينا كتير أساسي والمهم. أنا دايما بشدد على هذا الموضوع لأنه مين بيعرف بالبيوت شو في مرضى أو شو في ناس عاملة عمليات بحاجة لممرض، بحاجة لحدا يجي لعندهم يسحب لهم دم، يعمل لهم صور أشعة أو يحطوا مصل، أو يعني الإنسان ما بيستغني. رح أعطيكم رقم دايموند هوم كير اللي بتوقف حدكم وبتحصلوا معها على الرعاية التمريضية بالبيت. دايموند هوم كير رقمهم 81 319 656. أكيد تفوتوا على الويب سايت diamondhomecarelb.com إذا بدكن ممرض أو ممرضة يبقوا مع المريض بقلب البيت 24/24. ممكن فيكن تاخدوا رقمهم 81 31 96 56.
1: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت

0: صلنا يعني بعد في تقريبا شي 10 دقايق سوا.
1: حبيبي بالبنت
0: العين. بدي ارجع اذكر كل المستمعين، كنا عم نقول لكم قبل بشوي انه بحاجة لفي شاب عم يعمل عملية طارئة، وقع وكسر وركو، بدهم دم من فئة او نيجاتيف بمستشفى الروم، بدهم 3 يونيتي او نيجاتيف. بليز اذا ممكن انه تتصلوا فيهم لافضل قبل ما تروحوا. رقمهم 76 669 551. إذن او نيجاتيف 3 يونيتي، الرقم 76 669 551.

عم شوف على السوشيال ميديا اثنين ربحوا اللوتو جابوا نفس الرقم. قالي حلوين مالينا حلوين 46 مليار ليرة. طيب مش حلوين؟ مبلا حلوين.

0: نذكر كل المستمعين انه طبعا نحن بس نفل من الاذاعه بيضل فيكم تحكوا معنا اي شيء بدكم اياه من فترتنا الصباحيه، رقم معلن مثلا، او بدكم تقولوا لنا اي شيء. فيكم تبعتوا واتساب على هيدا الرقم 03-777-9699 على 24 ساعة. حتى المستمعين اللي مثلا هلأ مبلشين شغل جديد بدكن نوقف حدكن، نحنا حدكن بأي وقت. يعني إذا عم تبلشوا شغلكن جديد وبدكن الناس تعرف عنكن أكتر، عن المؤسسة اللي رح تفتحوها، عن المحل، أي شيء، فيكن أكيد كمان تبعتولنا على هيدا الرقم 03-777-9699. مرسي شربل كلك زوق، أحلى مخرجة. وشو هيدا مرسي شربل، تانك يو، كلك زوق. يلا خلينا نسمع جورج.
1: يسعد لي صباحك ست ميري، حظي حلو سمعت صوتك، يعني مش عطول عم بطلع بالسيارة، سمعت صوتك الحلو وهالضحكة الحلوة، وأحلى صباح من ست ميري. وبدي إلها لمرتي همهومة قلبي، أنا بحبك قد الدنيا، والله يخلي لي إياك جيبتي لي 4 أولاد كلهم بغير شكل.
0: يا حبيبي
1: ست ميري،
0: يا
1: معك جورج عمار.
0: جورج حبيبي ولك 4، اسم الله عليك يا جورج، كيف قادر يا عمي والله بهالضغط وبهالغلا وبهالاشياء اللي عم بتصير دخيلك، اسم الله، يعني والله بدك تحية كبيرة.

والله مش هينة، والله مش هينة. يعني في ناس عم تتجوز وتجيب مثلا ولد، بتقلا انه يلا نقشع له خي او اخت، بيقولوا لك يا عمي لا مش قادرين هلا، شو هالكارثة.

اسم الله عليك. لا أنا أكتر منه لجورج، أنا ست ولاد يخز العين. الله يخليلك.

0: اشوف هالفويس.
1: هاي اميري. هاي. ايام اهالينا كان يقولوا لنا بس عندكم ولدان جيبوا جيبوا بعد. ايه. تجي رزقته معه. هي رزقه. كان ايام زمان في رزقه وبركه. هلا لا يا اميري.
0: يا الله. لا بيقولوا انه الولد بيجي وبتجي رزقته معه.

0: حتى نسمع.
1: هاي ميراي كيفك؟ شو الحال؟ والله أنا وقفت على جنب هياني عم دوق هلا من عند المولاندور وعم أطيب ستيكس.
0: شفت شو طيبين؟ لا مزبوط مايكل كتير طيبين. هولي ستيكس كرانشي ستيكس من المولاندور عم خبركن عنهم كتير طيبين. في طعمات منهم، اختاروا الطعم اللي بدكن ياهون. بعدين الكيس في زيبر يعني بتسكروا إذا ما بدكن بقى تاكلوا تما يبيتوا يعني. بيجني الأمبلاش تبع الهول الستيكس كتير طيبين، جربوا من المولاندور.

0: هيدا خبر صادم. قال الإنسان بيضحك أقل بكتير لما يكبر.
1: مثل الأول يا حبيبي يا ربي خلي ضحكك.
0: قال الدراسات بتبين إنه الأطفال بيضحكوا أكتر بمرات عديدة من الكبار. وكل ما كبرنا منصير أكيد جديين أكتر وهمومنا أكتر. يعني يمكن المشكلة مش إنه الحياة تغيرت، يمكن نحنا اللي نسينا نضحك.
1: جلست
0: هيدا بكي على الآخر، بكي بغزارة يعني.

بدي أذكركم بمطعم النسمات قعدته غير شكل خصوصي الأحد لأنه عندهم برنامج فني مع الون من شو أرى أكيد تطلعوا غدا عيلي بيجمع كل الأحباب فيكم تتصلوا فيهم وتحجزوا على 0322 88 21 الودا

كمان كتير هول الأغاني. ميرسي ملينا كم دابيتود، يعني شي بياخد العقل، بس ضروري نفل، يعني ناطريننا بالبيت هجوج ومجوج بالبيت. أكيد مستمعينا بنودعكم، على أمل نتلاقى بكرة 6 صباحا مع شربل، وبرجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. شربل، ميرسي ملينا، باي باي، أدمان.

0: غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. لعبة الأيام

0: إليسا لعبة الأيام.
1: صباح النور لكل المستمعين اللي عم يسمعونا. بدي أرجع أذكر في نداء إنساني لكل شخص بيقدر يساعد. في مريض بالعملية بمستشفى الروم بالأشرفية، شاب عنده عملية طارئة وبحاجة لثلاث يونيتي دم من فئة O نيجاتيف. فأي حدا عم يسمعنا وفئة دمه O نيجاتيف، ياريت إذا بتتصلوا بهيدا الرقم قبل ما تتوجهوا لمستشفى الروم على 76 669 551. فإذا 76 669 551. ومن أغاني منقول شكرا لكل شخص سمع النداء ورح يقدر يتبرع بدم، لأنه قد ما تساعدوا عن جد هيدي شغلة، هيدا عمل إنساني تكافئوا عليه وبتكونوا سبب بإنقاذ حياة إنسان. شكرا لكم. فإذا O نيجاتيف الفئة المطلوبة، فضرورة تتصلوا على 76 669 551، والحالة كتير طارئة.

0: بدور للحجز 81 45 45 33 أو 66. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعنيلي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشد
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit this super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
3: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: تفضل.
5: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
6: وريد. بعجقة وبسمعك.
3: يقبرني مضيقك.
6: ملعانة ملعانة.
3: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: جديد سان ريفان وهيفا وهبي ميتسوبيشي
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: يقبرني موديلكم والوانكم
2: دخيل صوتك انت دوا للناس
3: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه
1: لحظه انا شو بعمل
4: اعطيني عبوطه رولات اعطيني عبوطه
1: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب هي
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم السيارات ايدينا لفوق لا ما حدا يترك الديركسيون
5: والذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 اف ام
1: والعاني
6: جديد وائل كفوري ما في غيره

0: إنها الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشد
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: الساعة 1 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش ليال وعجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 PM قبل الكل مباشرة على أغاني

0: من غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني، شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون. ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك، وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي

0: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayé Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل ومالينا.
5: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: صارت ستة، خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكن.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

سامبا دور للحجز 81 45 45 43 أو 66.

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Bayit Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك أستوران في الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وساعة

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: يا جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد عمرو دياب لولا البنات.

0: فيها.
1: جديد عامر زيان أكيد.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بل بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مضيها. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: قلقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayer Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل. من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم. من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: الحضور للحجز 81 45 45 33 أو 66
1: يقبرني موديلكم وألوانكم
2: دخل صوتك أنت دوا للناس
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة
1: لحظة أنا شو بعمل
4: أعطيني عبوطة رولاتي أعطيني عبوطة حبيبي
1: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم السيارات ايدينا لفوق لا ما حدا يترك الديركسيون
5: وتذكري حنا السكرة
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM

بالحبايب يا هلا يا عم، كيفكن؟ اشتقت لكم من امبارح لليوم. طمنوني عنكن، ان شاء الله نهاركن كان حلو، واللي نهاره اليوم ما كان ظابط انا ليه هون. انا هون كرمال نسيكن تعب النهار، نترك كل شي ورا ظهرنا، نتسلى سوا لساعة ونص من الوقت. ساعة ونص ضحك وحكي وأخبار غريبة عجيبة، قصص ما بتتصدق، وطبعا جو العان على الآخر.

سبيب با تنسوا انه بكرة عنا حلقة كتير سبيسيال. بكرة رح نرجع سوا لأحلى أيام حياتنا، فانطرونا بحلقة كتير كتير حلوة. أصلا حلقاتنا كلها حلوة، ما هي قليلة. قلعنا بالحلقة أكيد لكل اللي حابب يشارك معنا بحلقتنا لليوم، فيكن تتصلوا فينا على 01-322-ألف، كمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9-9-8-9.

0: يعني الطقس برا والعان ونحنا بالاستوديو ولاني. بدي وجه تحية من القلب لكل اللي عم بيسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. أكيد بدي حية أختي اللي موجودة بمصر، بدي قلها يقبرني موديلك وألوانك يا مرمورة شو اشتقت لك. وكمان على كل اللي عم بيسمعونا من لبنان من كافة المناطق اللبنانية، بحبكم قد الدنيا.
1: يا ستي يا ختي يا رب يا زين.
0: هاي مش حاسسها بكرة؟ اه طيب عم تتمرن؟ اوكي. دي جي دي دروب. لورا اليوم منا عجبتني، حسيتها هيك همدانة. معقول لأنه كلود كان ساخن امبارح وتعدين هلا؟ أنا اللي لبسته. يلا رح نبلش اكيد قبل فقراتنا مع واتسابيتكم مثل العاده. عبد الله الكوراني، مسائك حب وغرام وعشق رولاتي الحبيبه. يعني شو بدي اقول لك عن جد يا عبد الله، تحياتي لك ولمحبتك ولا كلامك الحلو. كاتيا
2: بونسوار بونسوار رولاتي، موديلك والوانك والعاني
0: والعاني معكم يا كتكوتا.
3: بونسوارك رولا.
0: بونسوار.
3: حبيت تسلم عليك، معك هلانا مرت فادي. خليك اشتقنا لي ونور لبنان وبرنامج كتير حلو. الله يوفقك يا رب بكل أعمالك.
0: يا هلانا أول شي نور صوتك بالبرنامج وتحياتي لإلك ولا فادي، وانبسطت كتير ببساشتك. هاي رولاتي نورت يا عمري، جوني نورت بوجودكم يا أحلى عالم بالعالم.
2: هاي رولاتي والعيني والعيني، والله حبينا نحكي معك لأنه الإذاعة عم بتروح وبتجي.
0: نايسة يا غدغودة اليوم.
2: يلا إن شاء الله يا رب تكون حلقة حلوة، وأنت يا رب تكون منيحة ومنحبك قدني كلها، وكل نهار أنت ببالنا وما مصدق أمتى تصير الساعة 5 نحكي معك. والله اشتقني لك يا رولا ومنحبك قد الدنيا كلها حبيبة قلبي انت.
0: يا حبيبة قلبي يا غدغودة، حسيتك يا بعدك واعية من النوم، يا متعبينك اليوم، يا مشعوبة حبيبة قلبي. ان شاء الله بس تكوني بخير وما بدي شي تاني. الحلو انه شو ما بقول انا ببرنامج والعاني، شو ما بحكي بيصدقوني، لدرجة انه غسان بيا للورا، مين امك نورا، دقت تطمن على لورا. نوري عم بمزح، عم بتسأل عليها هيك لخليها تضحك بوجهي، بحب ضحكتها. يا هلا يا هلا يا أهضم رورو، بوسة كبيرة لأحلى رورو من وراء البحار، نحن معك على السمع. موديلكن وألوانكن من وراء البحار.
4: لك نحن علينا ضغوطات، شوية ضغوطات يا رولاتي. هلا وقفت الضغوطات، أي بكرة أي بعد بكرة. انت كل يوم حالتك حلوة رولاتي، مش بس بكرة بنقعد بنحكي من تلفي، لا رولاتي احنا كل يوم نحكيك، مش بس كون في شي بيحكوك، ممنوع كل يوم تتسمعوا رولاتي وتحكوا معها. هيا البروغرام لقلنا كلنا يا حبيبة قلبي يا رولاتي، عالسمع عالسمع، عن جد علينا ضغوطات. يلا برني موديلك ووجهك وألوانك وجمالك وهضامتك، يلا عالسمع رولاتي اليوم وبكرة وبعد بكرة لأبد الأبدين أمين.
0: حبيبة قلبي يا نجو، I love you نجوتي.
5: رولاتي هاي
0: هلا بالغلا.
5: بالنسبة للطقس برا، طقس خليجي والمعيشة صومالية مثل ما بقولوا، والله ما بكملها مع حدا. يلا ناطرينك اليوم.
0: يعني يا أنيس ما حدا غيرك بيجيبه، عن جد مش معقول. أهلا وسهلا فيكن، نورتونا كلكن كلكن. يلا بدي الكل يشارك، مش كل مرة بدي أقول بس تشوفوني بتقولي لي يا الله منحبي كتير مننبسط بالبروغرام منسمعك دايما، بس نستحي نشارك. اللي ما بيشارك رح يزعلنا لألك، فبدي أسمع أصواتكن كلكن.
6: هاي لولا، رحنا مشتاق لك كثير، رحنا للتوطية وانا اليوم رحت على على على بيت رفيقتي.
0: يا حياة قلبي وانا بشتاق لكم كثير كثير كمان مش شوي، وان شاء الله انبسطتي تكوني يا رب عند بيت رفيقتك.
2: والله يا رولاتي عالشوب، وقد ما شغل اليوم قد ما زقي مي، لانه ما في ماي الحمد لله بندفع ماي، ما في ماي مزقزق بهالجالونات. اي والله صبطيه يا عمي، كانك قاعده معي بالبيت ولك رولا تعي صوبنا. حياه الله تعصبنا. ايه والله عم تعبد مزقين مي وعالشوب. يلا نحن معك حبيبه قلبي.
0: ايه بفهمك بفهمك. كلنا هيك كلنا عالشوب ما قلنا نفس نتحرك. ولكن ولكن انا شخصيا يعني عم جرب بورد ما بعرف الاي سي بعد شوي رح نحطه ماينس وقف ما بعرف عن جد هيدا عينه عينه لالي قد ما ضل يقلنا اوعى تحطه اوعى تحطه. سمعنا غنيه لمبورد شوي لنشوف شو وضعه. عيط له لالي احلى ما قلت له هلا

0: كمان مع أنيس.
1: عصيرة قطعت المي رولاتي. نحن عنا بالبيت مرة انقطعت المي، صرنا كل يومين الثالث بدنا سيترن. على تحت بينزل على الديبو بياخد 10 دولار، على فوق بطلع 15 بده يدور الموتور. عملت لهم بروجرام بالبيت. الملعة زيتها ناكل فيها ثلاثتنا، أنا ومرتي وبنتي. الغسيل بصير قطرة بهالعين وقطرة بهالعين. غسيل الوجه مثل البسينات منغسل كنا منلحوس ايدينا منلحوس ايدينا ومنفرك وجهنا، غير هيك ما في. انا بنصحها للمدام عملنا مثل ما نحن عملنا حالة تكشف.
0: والله عن جد كارثة. واللي بيزعلك انه السنة كمية الشتاء اللي هطلت منا طبيعية، انه ما بعرف ليه لبنان منضل مقطوعين من المي. ما بعرف عن جد كتير غريبة هيدي الشغلة. إن شاء الله شي مرة تنحل بقى ونرتاح. هاي رولا، can you please wish خالد شعار a happy 9th birthday. We love him from فرح. يلا منحط له أصلاً كمان غنية لخالد وبقول له happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to خالد. Happy birthday to you. خالد, I love you so much. أنا وفرح كمان.

0: خالد، وكمان بدي اقول هابي بيرثدي لكل اللي عيد ميلادهم اليوم. ان شاء الله هيك بتكون سنه حلوه عليكم يا جمال. كل التعب يذهب ادراج الرياح لما منسمع صوتك يا حياتي، وانقطع الخط من عنكن. عبد الله القران. يعني هلا بترجع، هلا بترجع عبد الله.
1: يا رولا ايه
0: ايه سموره
1: الحاسميه بعتقد ايه. ما في كتير مي. نحن اولاد خيي كده ثلاثه بيبي سيفون واحد. عم تطلع فيي بنت خيي انه ليه عم خبر. لا بس هون بالفنار يا يخزل العين بلا حسيده، المي دفق
0: والله. نيالكن نيالكن بالفنار، عندكن مي دفق، نيالكن حطرقكن عين. هلا يا سمورة، لا والله الحمد لله. قولي هلا بالحزمية بعدنا ماشي حالنا، بعد ما كتير بلشوا كبس السترنات، بس انه ماشي الحال. مش لازم تنقطع المي لانه عنا سدود، هول السدود الوهمية يا بول ما عملوا شي، نحط مصاري على هالسدود على الفاضي.
2: هاي رولاتي.
0: هلو
2: كلود. انا رحت عندك هديك الجمعة من فخري بس ما ودولي، بس عم ذكرك.
0: لا لازم يكونوا بعتولك. لورا اهتمت بكل الـ بكل الاشخاص. حترجع لورا تاخد الرقم واكيد يرجعوا يتواصلوا معك، مع انه حكيوا مع الكل ياكلوا كلو، بس هلا رح نأيد لها الرقم ونرجع نعطيها اياه. اوكي كمان رح اسمع محمد.
3: يعني بما انه اليوم المناسبه غير شكل بالنسبه لإلي وبالنسبه لكل اللي بيحبوها للاما، بدي اقول لها هابي بيرثدي يا فراشه قلبي، وهابي بيرثدي للرحمه اللي اجت من 28 سنة غيرت لي حياتي وخلت البهجة عم بترافق أيام حياتي كلها. يسعد أوقاتك يا بابا، وهابي بيرثدي، ويعطيك ألفين عافية، وإن شاء الله ربنا يخلي لك عائلتك ويطول بعمرك لحتى تكوني دايما الحنان لألهم. وتحياتي للجميع ولكل اللي عيد ميلادهم اليوم. كمان بقول لهم من محمد الأوزي هابي بيرثدي.
0: يا محمد عقبال المية، بوص لنا إياها للما، وإن شاء الله تكون انبسطت بتليفون مبارح بما أنه حبيت أني عيدها هيك دايركت. فعقبال المية والله يخليكم لبعض ويخلي لكم هالعيلة الحلوة.
4: بونسوارك يا رولا، بونسوارك، يسعد مساك على الحلو. مساء مستمعينك.
0: مرسي يا إلي، يا إلي ولألك كمان يسعد لي مساك.
5: هاي رورو.
0: هلو
5: كيفيك؟
0: صبا
5: أكيد عم تمزح سمورة لأنه بالفنار عم بجيبوها يومين وكل يوم ساعة واحدة، هاي الكينا يعني ما منلحق سيترنات. بعدين سمورة جارتي وأنا مش عارفة. يا هلا يا هلا.
0: شفتي شفتي هلا انت دغري حتى ما اطرقكن عين قال على قصة المي. شفتي يا سمورة شكلك انت قاعدة عندكن بير ارتوازي مشان هيك ما عم تنقطع عندك المي. كمان عم نسمع فادي.
6: رولاتو يا رولاتو،
0: هلا وغلا.
6: وينك وينك يا عمي وينك؟ كيف بدي انصب لك بيت شعر غير شكل؟ بس راسي عم يوجعني تعبان. رولاتو هيلينا اللي حكيتك هاي عيدي مرتي، هاي
0: بعرف بعرف
6: وليلة الله يخليها يا رب.
0: وجهت لك تحية لإلك كمان يا أبو الفاد، الله يخليكم لبعض وسلامة راسك. أكيد رح نتوقف مع بريك، ومن بعد البريك تندردش نتسلى مع بعضنا. رح نكون مع أول فقرة بحلقتنا لليوم وهي موضوعنا لليوم. رح نتوقف مع بريك صغير، ما تروحوا لمحل، علقانين بالعجرة وين بدهم يروحوا. بريك ومنرجع.
7: برنامج والعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
8: علقان بالعجرة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: كليو هو الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: معكم.
1: ولك الو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: جديدة. رجعنا معكم أكيد ومع حلقتنا لليوم. رح انتقل لموضوع اليوم، برجع بسمع فويساتكم.
1: موضوع اليوم،
0: اليوم يا جماعة الخير بدنا نحكي عن الضيوف يلي بيجوا لعنا وبيبطلوا يعرفوا يفلوا. آخ ما تقولولي هيدي مش صايرة معنا كلنا. قديش في عالم بيجوا لعنا على أساس جايين زيارة سريعة، بيقعدوا ساعة ساعتين ثلاثة أربعة كمان وبيبطلوا يعرفوا يفلوا. يعني عن جد لو ما العيب والحياة يمكن كنا قلنا لهم بكل حب ومحبة وتقدير واحترام يلا يلا بليز فلوا يعني. والأغرب أنه نحن منكون خلصنا كل الإشارات الممكنة، يعني منكون لمينا لصحون قلنا بكرة عنا نهار طويل وحتى منبلش نتاوى بقدامهم وهني ولا الهوى. قدي صايرة معكم هالقصة؟ كيف بتتصرفوا بهيك موقف؟ ويعني شو الإشارة يلي بتعطوها للضيف ليفهم أنه صار وقت تنكشح تنقلع تفل؟ أكيد جاوبوني على 719-8-9-9-8-9.

0: بعد هالغنية بنقول لهم باي. يلا رح بلش معكم ومع أبو عمر.
1: ايرولاتي كيفك يا عيوني؟
0: كيفك يا قمري؟
1: عند ماما بطريقة جديدة. عندها ماما موتير، يعني بس لتحط الفيش بتصير المي تجي أقوى. عرفتي؟ بس هيدا الفيش ما بينحط بعد التعبي، يعني بوست تعبي ما فيك تحطيه لأنه بتطلع الصرخة
2: شيل الفيش بعدني دافع 10 دولار 5 براميل
1: دغري. أنا عرفتي ما بعوض بحطه. بس شو كنت أنت عم بتغسلي؟ إذا بدك تفوتي تغسلي إيديك بتفوتي 5 بتظهري 7 وتضل نايطة شريمونة لك يلا ظهر لتمرق المي على كل أصابيعك.
0: يا الله يا أبو عمر الله يساعد أمك عليك.
3: أبو الفات بلا عذار حبيبي، لما بدك تعمل لها بيت شعر لرولا إن شاء الله، وشو ما بتكون عم تعمل بدك تعمل لها بيت شعر، مش بتتحجج براسك عم يوجعك حبيبي. هاي شغلة. شغلة تانية، مرة نحن وصغار أنا كنت حب دق بيانو، توفى جارنا، كنت قاعد عم بتصلي هيك على البيانو، قال لي بي وطي صوت البيانو، جارنا متوفي والباب على الباب نحن وياه، قلت له باب ما تعتل هم عم دق على السود انه ماسك حديد معه انا للزلمه.
0: يا عليك يا
3: ما بدنا حجه، عملنا احلى بيت شعر بدنا نسمعه كلنا.
0: بدهم يسمعوه كلهم يا ابو الفاد، انيس وغير انيس. غسان
4: صوارك يا رولا، يعطيك العافيه والله يقويكي وتضلي بهالهمه ونضل نسمع الصوت الحلو
0: حبيبي. خليلي
4: بالنسبه لنورا عدوا للعشرة كلوها صارت فوق عندكم. يا شو بنشغل فكره، صارت دقيت لي 17 مره، طلع شوف لورا وطلع شوف لورا. شو يا لورا؟ طمنيها طمنيها، دخيل عرضك طمنيها.
0: ولك لورا يا غسان بتجنن بتجنن، كنت عم بتسائل عليها. عم تبعتت لنورا دغري، شو بكي شو بك ليه تعبانة؟ هلو صايرة كتير معنا لدرجة بنعس بأرضي ومنخفى، ما هيك؟ منخفى على الكنباية يعني منصير العادة. عن جد ما تقولولي منا صايرة معكم، لأنه في كتير عالم، في كتير عالم على أساس أنه جايين زيارة، الواحد بيجي زيارة ماكسيمم ماكسيمم ماكسيمم ساعة. لا مش ماكسيمم ساعة. طب ليه هلا؟ طب شو بيحكوا؟ شو بدنا نجاوب؟ شو بدنا نرد؟ ما بعرف.

0: لا عن جد اعطونا حلول، شو معقولة تقولوا لهم إشارة، شو معقولة تتصرفوا ليفهم هالضيف إنه صار وقت إنه يفل؟
1: حسب الضيف إذا منحبه ولا منحسه كمخ.
0: إذا الضيف كمخ إنه إذا قاعد أربع ساعات يعني أكيد كمخ، إنه ما قالك جلادة بقى تكفي ما قعدتك. سو شو معقولة تتصرف لحتى يفهم عليك انه لازم يفل؟ الي
2: هاي رولا تاني مره.
0: هاي
2: انا صارت معي هالشغله، واجا حدا لعندي على اساس جاي يساعد زمان يشوفني ويطمن عني، ايه وتاخر اكثر من ساعه، ساعه ونص وساعتين، ما بتحمل بطفي بوس حدا بالبيت بغمزه بفوت يطفي جونتين البيت الكهرباء، بينطفي المراوح والايسيات، ايه وبجرب اخفى قدامه او بعمل حجه بدي فوت اعمل دوش او فلين من او فلين من البيت. هيدا اصبط حل يا رولا.
0: والله يا الي
2: بينعمل.
0: معك حق، هيدا فكره انه نبعت حدا يتك دي جونتور البيت.
3: بونجور رولا،
0: بونجور،
3: ان شاء الله منيحه.
0: انت طمني
3: عنك. لورا كمان ان شاء الله منيحه.
0: لورا بيسلم عليك،
3: سلم للكل.
0: ونوال
3: كل اللي بفرد الاذاعه.
0: نوال والي، هاي الي نورتنا اليوم. بدي اقول لك اول شيء طمني عن صحتك، ان شاء الله تكون صرت احسن وصار في اكسجين. لورا ونوال والي وكل اللي بالاستوديو بيسلموا عليك، وانا بسلم عليك كمان كتير كتير مش شوي.
4: هاي رولتي،
0: هاي.
4: انا صارت معي بقولن يا جماعة ما تخزوني، قفلوا وراكن، عدوا انبسطوا قفلوا وراكن، انا بدي فوت نيم.
0: عن جد ما تخزونا يعني.
1: ببعت مسج لحدا يدقلي يلي ماتت المرحومة زدتك.
0: يا عليك. وما انه بركي هالقد بيعرفوك مثلا، انه بدي يصيروا يروحوا معك او يقعدوا اكتر ليعزوك ليخدوا بالخاطر. هاي هيدي خطرة شوي، ما بعرف إذا بتزبط.

0: الشوب مسكر الدماغ، ما في أفكار جديدة لحتى تخبروني إياها. بما أنه هيك رح ننتقل للفقرة الثانية.
1: محامي بالمقلوب.
0: بركة هيدي شوي أهين عليكم. بهالفقرة أنا رح أطرح فكرة أو موضوع، وكلنا منعرف أنه يا منكون معه يا منكون ضده، بس التحدي هون أنكم رح تكونوا محامي بالمقلوب. يعني حتى لو هالفكرة ضد قناعاتكم لازم تدافعوا عنها وتقنعونا فيها كأنكم محامية. قضيتنا اليوم، في أحلى منا بس تنقطع الكهرباء وبس تجي الفاتورة عالية كتير؟ خبرونا، كونوا المحامي بالمقلوب.

0: بدي تقنعونا يعني أنا والمستمعين إنه تكونوا عن جد المحامي بالمقلوب وتقنعونا إنه في أحلى منا بس تنقطع الكهرباء وبس تجي الفاتورة عالية. رح بلش وأسمع فويساتكم على 719-9-9-9-9.
1: رولا أنا نحن ما عنا كهرباء اشتراك، عنا كهرباء شركة كهرباء بس ما عنا كهرباء لأنه نستعمل بطارية.
0: هلأ فهمت فادي.
2: جينا واسألنا عنك يا رولا، ما في منك، الله يخلي لنا اياكي والله يطولنا بعمرك
0: يا حبيبي.
2: هيدي احلى قصيدة لك يا رولتو حسب ما طلبوا المستمعين، الله يخلي لنا اياكي ويخلي لنا هالاصوات الحلوة اللي عم تحكي على الإذاعة.
0: يا حبيب قلبي يا فادي، شو هالحلا هيدا، والله يخلي لي اياكم انتو كمان. ميمي
3: هاي رولو،
0: هاي
3: سافا
0: سافا.
3: وإذا واحد دفع زيادة شو بده يصير؟ ما نحنا هيك عم نخدم الدولة عم نفيدها. شو عنا نحنا، عنا شي دفعات أو هيدا ومعاشاتنا بعدين بلوش، شو بيأثر إذا دفعنا شوي؟
0: برافو ميمي برافو، ما هيك إنه شو بيصير وشو بيصير إذا انقطعت الكهرباء، إنه عادي آخر همنا آخر همنا.
4: في أجمل منها القعدة على العتمة وعد هالدولارات وتربيتهم بالمغيطة وما حدا يشوفني.
0: أيوة
4: بعدين حلو واحد يدفع يعني بهول المصريات كرمال ما يكلوا العتب، هيك بس يشيل من بينيتهم من بين كل 200 هيك بيترحرحوا وبياخدوا هواء أكسجين، يعني أحلى ما يكلوا العتب.
0: والله برافو عليك، لا هيدي أنا عتنا فيها.
5: هاي رولا كيفك، شو بدي أقنعك تقنعك، ما هيدي ما بتفوت بعقل ولا بتفوت براس، بس بتركب عنا بلبنان احسن ما يكون معنا مصاري. مالي بقشطونا، ما هي الدوله بدها مصلحتنا، بقشطونا مصرياتنا، احسن ما اذا كان معنا ليرتين نروح نسهر فيهم ننبسط نشرب الكول نسكر عرفتين، نروح نحط مصرياتنا على طق الحنك واكل الهوا. فهني بدهم مصلحتنا يعني بنكبر لهم جيب، قصدي ميزانيتهم بالدوله ميزانيه الدوله طبعا، وهني بيشتروا فيور بيدبون لوقت العتمه.
0: يا الله يا زيزه برافو عليك، لا بدها زقفة بدها زقفة يا نوال برافو. ناجو
6: اي يا رولا، بس تروح الكهرباء انا شو بنبسط، اول شيء بنزهى كتير بنبسط، ببطل في عنا واي فاي بالبيت بتروح الكهرباء، ساعتها بنقعد نصير نتسير انا وجوزي ومبسوطين والفرحه بساعتنا ونصير نلعب ورا كثير حلو. بس روح الكهرباء انا كثير بشكرهم. يلا يا رولتي المواضيع شو حلوه
0: ماجو، وبس تجي الفاتوره قد راسنا قد ايه بتنبسطي تعطيها لجوزك اللي كنت عم بتلعبي ورا.
7: رولات اثنيناتهم عندهم ذات الهدف، يعني اذا مقطوعه الكهرباء بدنا ندفع فاتورة عالية ذات شي بيصير فينا، إذا بتنقطع الكهرباء منزلزل من العرق، وإذا بدنا نجي ندفع فاتورة عالية كمان رح نزلزل من العرق على سعر الفاتورة.
0: اثنيناتهم عندهم نفس النتيجة.
8: مرحبا يا أحلى رونا،
0: أهلا
8: المستمعين. إيش وفي أحلى منا تجي الفاتورة عالية تبع الكهرباء؟ ما في أحلى منا، نحن لشو بدنا نغسل؟ ما بدنا نغسل قليله
0: يعني
8: ما في لزوم نغسل على ايدينا. نحن عن جد عايزين يعني ندور الاي سي نبورد،
0: خلينا نشلي
8: بنضلنا بعرقتنا بالشوبين عادي. يعني عن جد شو بدنا نقول، انه الكهرباء الفاتورة العالية بتخلينا
0: نفرفي
8: ما ندور فيه بهالبيت. لا شو خلص، في احلى منا واحد يشتغل بايديه، مثلا اذا غسلت ايدي بضعف كيلو
0: عادي، كله له فوايد كله له فوايد.
8: بصير الواحد عن جد يعني بيخترع اشياء ليهون على حاله، انه اذا قعدت بالشوبات سونا طبيعيه مثلا،
0: سونا بتحرق فات بتحرق فات
8: قليله يا رونا قليله
0: لا منا قليله ابدا.
9: والله يا رولاتي بالعكس قطعت الكهرباء فيها كتير فوايد، أول شيء فيها تقارب أسري بشكل مش طبيعي.
0: تقارب أسري.
9: لأنه ما بتكون عملت هي بالتليفون فمضطرة تحكي باللي مع اللي بوجهك لحتى تجي الكهرباء.
0: إيه.
9: هيدي آن. بتقربك من الله كتير لأنه كل الوقت عم تقولي أستغفر الله لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل من هالدولة. هيدا هيك بتقربك عرفت ذكر الله كتير حلو بهيك أوقات. ثالث شيء بتكبر العائلة ما في شيء تعملي. قلت لها المرة قومي عاوزك بموضوع صغير بس بتدبق شو بتعملي مش مشكلة.
0: يا الله عن جد يا أبو عمر بطل بطل. ما الدولة لمين يا رورو؟ لإلكو. مزبوط يا بشير.
1: رولا بس تيجي الكهرباء أو بدنا نشتري غاز أو شيء نحن من بيع بلاستيك وتانك من حطه بقلب الصندوق السوداء بعدين نعطي منه شركة الكهرباء.
0: وحي طلع ولا أهضم منك ولا أهضم منك. يعني بس يا ريت ترجع تفسر لي اياها لاني ما فهمتي.
10: يا رولاتي نيناتهم اضرب من بعض خلص بده الواحد بهالبلد يركب راس حمار ونسمع والعاني هالساعتين بعد الظهر نغير جو نكون قلقانين بعجقة سير ما نحس بهالساعتين لانه عم نسمع رولا شمية.
0: ولك حبيبة قلبي انت ان شاء الله يا رب يا رب تضل هيك مبسوطة ومتسلية كل الوقت.
11: بونسوار رولا بونسوار والعاني والعاني نروح منغسل على البحر أو على النهر مثل أفريقيا.
0: بونسوارك يا إلي.
12: لك إيه يا رولا شو فيها شو فيها إذا الكهرباء كانت مقطوعة وجو رومانسي كتير هني عم يعملنا جو رومانسي على طول ومشان ياخدوا مسلياتنا لينطفوا الحمامات بمجلس النواب. بقى كيف بدهم ينطفوا الحمامات إذا ما أخدوا مسلياتنا؟
0: ما هيك بتعرف كرمال النظافة هني مش مشان شي يعني عادي. يقبرني هالزمان.
13: هاي رولاتي هاي بنت العلي نعمل بيحكيكي عطول هاي من الفانز تبعي.
0: يا حياة قلبي يخزى العين الله يخلي لكم ياها. قمر قمر لازم نحط لها غنية. ميسم هلو
14: منيحة
0: سافا
14: بونسوار للجميع. شو بيأثر يعني إذا انقطعت الكهرباء يعني شو بيأثر ما فهمت إنه عادي يعني مثل ما نحن عايشين وما يعني ما حد رح يموت من الشوب واحد بيموت من الأكسجين إذا انقطع الأكسجين إذا انقطع الأكل معقولة بس إنك تموت من الكهرباء ليه يعني شو مقدمت لك ومأخرت لك. بالعكس أصلا كل ما تجي الفاتورة عالية كل ما الواحد تباها بالرقم يلي عم يدفعه يعني نحن نتباها مين أعلى رقمه إنه والله أنا فاتورتي طلعت هالقد وأنا بحس حالي هيك بفخر إنه أنا هيك هالقد عالي يعني أرقام كأنه جايب علامات دكتور إنه ما حدا بيحكي معي عرفتي بيصيروا كلهم من تحت عم بطلع فيهم من فوق وفاتورتي عالية أنا وإذا يعني شو ضروري كل مرة يكون معنا يكون عنا اي سي وضا ومروحة إنه شو بيأثر
0: خلينا نكون غير عن الكل
14: ما فهمت شو يعني شو جديد أو إنه ليه ليه ليه الواحد بيزعل إذا ما في كهرباء بالعكس عادي يكمل حياته.
0: ما هيك لازم نكون ميسم لازم نكون غير عن الكل عرفتي يعني ما نكون مثلنا مثل كل هالشعوب الباقية إنه نكون غير عن بعض. مثل صاحبتي مثلا من يومين عم بتقلي إنه إجت فاتورة الموتور تبعي تلاقي إيه قال $2,500 تلا شو إيه عن جد عن جد نوال بدها توت لأنه كنت بدي أقولها قالوا الجيران كلهم 700-800 بس هي مستغربة ليش إجت فاتورتها 2005 24/24 الطابقين مدورة الإيسيات سنترال إنه مينيموم إنه مينيموم. رح كفي معكم اسمع أكيد كل الفويسات ويلا هلا رح اسأل عنا رح نتوقف مع بريك صغير ومنرجع منكفي معكم والعاني
15: برنامج والعاني مع رولا شمية بريك ومنرجع
16: علام بالعشقة رايع الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssides Bayye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
2: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
3: ولك ألو!
2: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: بسليبرتي دوات أنا وائل جسار، بس أنه كتير طبقته كانت واطي علي جرست. تحية أكيد للفنان وائل جسار. رح نكفي معكم ونسمع أم هادي.
1: هاي يا رورو، كيف حبيبتي؟
0: سافا يا قلبي انت؟
1: انا كمان الله يكون كل شيء تمام معك.
0: الحمد لله
1: انا كل شيء تمام معك.
0: نشكر الله.
1: وبالنسبه لقطعه الكهرباء، واو ما في ألذ منها هيك، يكون ما في مي وما في كهرباء وبنفس الوقت ما في نار. يعني اللي حابب يعمل دايت وبينجح معه 100% بصفي جسمه كله عرق وكل السموم بتظهر. بالعكس قطعت الكهرباء كتير مفيدة يا رورو.
0: ما هيك يا أم هادي، مفيدة جدا جدا لقلنا، مفيدة. ولا أنا يا سمورة ولا أنا.
2: أنا اسمي روزين، كل يوم أنا بسمعك بالراديو مع ماما.
0: يا حياة قلبي،
2: هاي رولاتي كيف فيك اليوم؟ أنا كتير بحبك
0: يا حياتي يا روزين، وأنا كتير كتير كتير بحبك كمان، وسلميلي كتير على المامي.
3: إنه يعني إنه ليش العالم بدأت تقول ولا بهيدا البلد انقطعت نص ساعة وقامت الدنيا وما قعدت؟ بالعكس لازم نقلهم نحن اجت نص ساعة وعن جد قامت الدنيا وما قعدت. شو إيش بيسموها هيدا؟ في مثل، مش مثل بيقولوا قال كل 7 بغمزة، شو يعني كل 7 ساعات غمزة كهرباء بتغمزنا غمزة. ايش بأساس عم تدفع المعاشات انت؟ يعني ضروري ندنا حاطين، ربنا عطانا خلص نعطي غيرنا كمان.
0: 100% 100% مزبوط. يا عمي يا جاني، يا جاني هلو، اي مس يو.
4: رولاتي طوبرين،
0: قتلتني ابو عمر، قتلتني.
4: عم زود عليك.
0: بالعكس
4: بس ترجع تعيد وبس الاصحى اصحاك اخذ بروجرام لحال بيشرح موضوع لحاله وبرد وبدق وبيجاوب لحاله. اهدم زلمه بالكون، اهدم انسان، يا الله شو بحبه
0: وحيات الله. وانا كمان، وانا كمان يعني ما قدرت، ما فهمت شيء وما قدرت ما قال له ما فهمت العاده ولا اهضم من هيك. يا اسحاق اذا بتريد رجع خبرنا شو كانت عم بتقلي، لانه لا انا ولا المستمعين فهموا. قتلني، دايما دايما بغير محل.

اللي عم بيجربوا يدقولنا على رقم الواتساب، ما فينا نرد على رقم الواتساب. إذا حابين تتواصلوا معي عبر التليفون فيكن تتصلوا فينا على 01-322-1000 71-9-9-9-9 مخصص بس لفويسيتكن ومسجيتكن.

0: رح نكفي نحن وياكم اكيد مع الفقره الثالثه.
1: صدق او ما تصدق،
0: اسمعوا لنا هالخبريه وشوفوا اذا بتتصدق او ما بتتصدق. من بيع النميمه لشراء بيتين، في مرة بكولومبيا حولت أسرار الناس وحكاياتهم لمهنة ومصدر دخل، صارت تبيع القصص والأسرار يلي بتسمعها، والشغل apparently ماشي الحال معها كتير منيح لدرجة إنها قدرت تشتري بيتين من أرباح النميمة. تجي لعنا لهون، هون كانوا اشتروا قصور. تعرفوا شغلة، والله هيدا المهنة إذا بيشتغلها كم شخص بعرفه صراحة إيه بيقبروا الفقر، لأنه كل نهار بيوصلوا أخبار، يعني من الآخر صاروا ديليفري. شو رأيكم بهالمهنة؟ حبيتوها؟ وقديه بتعرفوا عالم بتبرع فيها؟

غلى هالشغلة مربحة بيتين منن هينين يعني. شو بتنم على العالم وبيع أخبارنا؟ أبدا فشر. في حدا بس بعرفه ممكن ينم ويبيع أخبارنا بمصاري.

0: كمان بدنا نقول ألف مبروك للملك عاصي الحلاني فارس الأغنية العربية على أغنيته الجديدة سلم على الكل. بدنا نسمعها كمان لأنه عن جد حلوة كتير وكلامها بيطير العقل. بهذا الوقت كمان رح نسمع فويس.
1: لولا مرحبا معك إلياس. شو الحلقة الحلوة ها أولاً. ثانياً الموضوع إنه نص الشعب اللبناني بلا شغل. تخيل نص الشعب عم يشتغل هيك وأردي بطبيعة اللبناني بيحب يجي يعني رشته. لا لا لا لا روعة. أحلى شغلة
0: يعني. يعني بملينو يا إلياس إذا اشتغلوا لها الشغلة بملينو.

0: بنسمع فويس.
1: كيفك صباح؟ انا موطى صوتي طبعا يسمعوك. هلا لنا نقول لها بونجور كثير كبير لبنت جين، هي هلا عم تسمعك.
2: يلا
0: بدي اقول بونجور لجين. جين اي لاف يو سو سو سو ماتش يا حياه قلبي، وبوسك كثير كثير انا. اي لاف يو جين. الله يخلي لكم.

0: حلوة هالأغنية لسوبر ستار رغب علامة. والله يا دي جي دي دروب عم تتحفنا اليوم بالأغاني الجديدة. قلبي أنا ما أطيبها الله يخليه لكم إياها بتطير العقل. كمان عم نسمع جوليانا.
1: بونجور ولا منيحة
0: منيحة
1: والعاني والعاني
0: يا قبرني موديلك وألوانك أنا منيحة أنت منيحة.
1: جور ما دورو لانا اسمي بي وقبرني موديلك وجمالي.
0: ولك يقبرني صوتك ومنظرك وكلك وكلك على بعضك جمالك وموديلك وألوانك يا حياة قلبي. هلو هلو يا روز نورتو. بس يكونوا أولاد صغار ما بقدر ميز من الصوت إذا صبي أو بنت هتا أرجع أسمع الصوت.
1: بونجور ولا كيفك منيحة والعاني والعاني
0: يقبرني موديلك وألوانك. عن جد بس يكون أولاد ما بقدر يقبرني نعومته أنا. الله يخلي لكم يا رب. طب في احلى من اصواتهم للولاد لما بيحكوني وبيقولوا لي بحبوني وحافظين يقبرني موديلك والوانك. طب هول شو بعمل فيهم شو بعمل فيهم I love you. تنسمع
1: الواني
0: يقبرني على الولعاني. كمان عم نسمع

0: الله
1: بحبك رولا معك شرب ساكت
0: يا حبيب قلبي يا شرب اللي بده زقفة وزلغوطة وقواص وفرقاع يا شربول شو هالدق الحلو على الدربكة حبيب قلبي I love you I love you I love you مرسي مرسي مرسي مرسي رح نتوقف كمان مع بريك وبنرجع منتابع من بعدها والعاني
2: برنامج والعاني مع رولا شمية بريك وبنرجع علام بالعجقة رايح على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو برنامج والعاني مع رولا شمية بيكمل معكم
3: ولك ألو
2: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000

انا معكم حبيبات قلبي. كمان بدي اقرا هيدي المسج من شارل بلجيكا. هاي، مثل ما وعدتك انه بس ارجع على بيروت حجيب لك معي شوكليت بلجيكي. انا نازل ب 19، so if I can see you بالاذاعه to give you the chocolates. يا الله يا شارل، معقول ما نسيتني؟ رح امترك. ايه رح تاكلوا معي الشوكولا، ما تنهاروا نوال ولورا، مش معقولين. ما فيكم تشوفوا حدا جاب لي شيء بدكم منه. Thank you so much يا شارل، عن جد مرسي بوكو بوكو بوكو بوكو.

0: الله حبيب القلب. على سيرة الشوكولا لح ننتقل لفقرة عملتها أو ما عملتها.
1: عملتها أو ما عملتها.
0: بدي أشوف إذا عملتوها أو ما عملتوها. كم مرة منفتح البراد منلاقي لوح شوكولاتة، لوح شوكولا مش لقلنا بقلب البراد، بس عادي بيطلع عبالنا فجأة الحلو ومنقرر إنه ناكل لوح الشوكولا. بعدين بيجي صاحب الشوكولا وبيسأل مين أكل الشوكولا تبعي، وأنتو بكل براءة، هاي أكيد لورا عملتها، وأنتو أكيد بكل براءة باميلا بكل براءة بتصيروا والله مش أنا، وأنا أصلا ما شفت الشوكولا اللي محطوط على باب البراد فوق وين حد البيض، ما شفته هونيك. والوقيحة الزايدة بس نجاوب إنه يمكن أنت تكون أكلته ونسيت وجاي تتهمني. شرفكن يا جماعة. كم مرة عملتوها هيدا؟ ما تقولوا لي لا، 100 مرة منعملها. دغري باكلوا ما بفكر مرتين. وأنا نفس الموضوع. نشوف إذا محتلين بتاكلوا الشوكولا اللي مش لقلكن. هلا أنا بعرف ناس شو ما منحط بالبراد هون بالإذاعة بيتاكل من دون ما يخبرونا، لقلن مش لقلن، غط الحمام طار الحمام. هات لنشوف أبو عمر.
2: ولاتي أنا معي وسط غندور ما بتفهم هونيك، عدبكي على متر وعلى قلبني، بدا مرق لك هن حتى شوفيك.
0: لك تقبر قلبي، فيك تجي تشوفني بلا ما تمرق لي اياهن، فيك تجي تشوفني.
3: رولا على هالموضوع في ايس تي هون ببراد الشغل، فنفكر اخذها ايس تي عفريز تحديدا.
0: يعني اذا بتمد ايدك عليها للايس تي اللي محطوطه ببراد الاستوديو رح اكسر لك ايدك، بس هيك هاي لالي.
4: رلت حبيبي
0: هاي
4: الميزان بيقرب، فإذا طلع على الميزان وراح انحب الوزن يعني سبحاني منيح، عم بصبح منيح يعني ونازل وزني، انسي بدي اكل بدي اكل. بس إذا على الحفة لا، بعمل حالي مش قاشعة.
0: عن جد يعني مبارح عملت له لسون دو مورال لخيي، انه شفت شيء على الانترنت انه ممنوع ناكل الفواكه بالليل لانه بيعلي مخزون السكر بالجسم، وانه ما بيسوى ناكل الفواكه بعد الغداء او بعد العشاء، بعد الاكل ممنوع ناكل الفواكه، الفواكه صحيه تاكلها، يا اما بعد الترويقه الصبح يكون في فتره بين الترويقه والغدا بتاكلوا الفواكه، او لحالها بعد الظهر. شي نص ساعه عم بحكي وبحكي وبحكي، واذ بتذكر انه عندي شوكولا كتير طيب بالبراد، واحد بقلبه غزل البنات والتاني بقلبه مثل الستروبري. بقوم بروح وبقول له دوق ليك شو طيبين، قال لي لك ساعة عم تعطيني وعظة على الفواكه، جاي بالليل عم بتطعمينا شوكولا. وقمت أكلت قد ما نفسي دنية، وقمت قلتي I felt guilty اليوم أني أكلت شوكولا بالليل، فما تعملوا مثلي.
5: رولا هلا ابني معي بالسيارة وعم بفضح حالي، بس مبلا أنا بعملها، وإذا عبالي شوكولا بالآخر أنا اللي عم جيب له إياهن يعني، فباكل الشوكولا وبيجي بيسأل مين أكل الشوكولا تبعي، ما بعرف كان هون مين أخده، ما حدا أخده، بركي شي مطرح بالبراد، لا وبساعده كمان تينبش على الشوكولا، نبش أنا وياه على الشوكولا اللي أنا أكلته.
6: لقلهم مش لقلهم،
7: بس
2: خليها دايره
7: فيك،
2: هي طلع دايره. انا معي وسط غندور ما بتشرب.
7: هي بتحكي
0: وغيره. يا الله معطيه وفاتحه الواتساب وعم بيقول لها خليها دايره، احكي معي احكي.
8: هي ما وقفت

0: كيف مسأل؟ ما هي بصاري مسأل عن شي. يلا نزعلهم السهرة
1: وين بده يروحوا يا سمورة بآخر هالليل ليجيبوا جاتو؟
2: رولاتي أنا بلا عملتها بس بالشغل، فتحت البراد طلعت لي طلع شوكولا ومشحرق، يعني مثل ما بقولوا على شوكولا. اكلتها بس انا قلت احسن ما اطلع بلا اخلاق، شلت 100,000 حطيتها هو طلع شوكولا تما نعمل له دعايه وبيسوى اقل من هيك.
1: ايه
2: ما اخذت وعطيت، رجعت صرت شوف كل شوية اشوف اذا اتاخذت 100,000، والله اتاخذت 100,000 وما حدا انحكي انه مش مين حاطط مصاري بالبراد وراح له شوكولا.
1: والله ذكي، هاي قمه الذكاء، عرفت؟ مش الندالة.
3: نعم يا رولا، هذه أنا بعترف بالمحكمة أمامك يا أيها القاضي، أعترف أمامك أنه هاي أنا، هذه أنا يلي أكلت الشوكولا وصار بماتي.
1: والهرم.
3: والاعتراف آخر أنه مش بس الشوكولا، في التشيبس، في كل شيء، في سناكس، كريكري، بوزار، شو ما كان كله بيختفي، كله له حجة.
1: أنا إذا بكون حاطة غرض لإلي وحدا بياخد لي، بتقوم الدنيا وما بتقعد، لأنه بقلن بدكن لجب لكون ما حدا بده، بس جيب لإلي ما بدي أكلها هلأ، بقول بأكلها بعدين بس يطلع عبالي، بحطها بجي ما بلاقيها، بح تختفي وبعمل بلبلة بالبيت.
0: أنا بالمطبخ.
1: شو عم
0: دورة المروحة وعم
1: المروحة
0: عم بشوي سمك.
1: ايه
0: ممكن طالع ضجة.
1: طالع ضجة. قاعدين بقلب المقلية نحنا، يعني كلنا عم نسمعك، كلنا عم ناكل سمك معك يا سمورة. يا رولا وقفت على الشوكولا، الله وكيلك وقفت على الشوكولا، الله وكيلك بقش البراد عرايتكم. انتو شايفين لما بيكون طالع عبالنا مثلا شي ومش عارفين، ومنفتح البراد ومنقعد بقلبه، بصير فاتحين الباب وقاعدين بقلب البراد عم نفكر شو معقول ناكل. ريحنا شوي.
4: أبوصة
1: والله عبالنا ماري كريم.

0: آيس كريم آيس كريم. ولا هلا أنا وراجع على البيت بدي أمرق أكل ماري كريم. شهيتني نوال. رح نسمع حد جاني.
1: هاي رولا.
0: هاي يا أمار. تفا.
1: شلا منيحة.
0: هلا أكتب.
1: لكي أنا غرامي شوكولا وبالأخص الدارك. أنا بجيب كتير كمية كبيرة لأن ما ممكن شوف الشوكولا وما أكلها لو كنت شبعاني للآخر. وكلهم بيعرفوا أصحابي إذا بدهم يجوا لعندي كلهم بجيبوا لي شوكولا، بس ما هم بيلاقوا دارك، مرات بجيبوا دارك مرات إذا مش دارك، بس ما بقلهم شي بأكلها مالي. يعني طيب يكون شوكولا مين ما بيحبها؟ أكيد إذا بيحبها مش معقول يسأل لمين بده يأكلها، بس أنا وابني بنحب كتير واثنيننا بناكل ما بنسأل ما بهمنا. أوكي صحتين اللي عم بيأكل. أحلى من شوكولا في شيء؟
0: ولك ما في شيء أحلى من الشوكولا يا جاني، ومنك كمان وألف صحة وهنا لإليك ولأبنك.
2: هاي لولادتي أنا بحبك كتير، اشتقت لك
0: يا عمري،
2: صلي زمان ما حكيتك.
0: يقبرني هالصوت.
2: أنا كيتي حبيبتك، ذكرتيني.
0: يا كيتي يا كيتي وين كنت مختفية؟ يا كيتي اشتقت لك قد الدنيا يا حبيبة قلبي. أنت كيتي حبيبتك. I love you كيتي. وين كنت غايبة عني؟ وين؟
2: بونجور رولا. فيني بس أكبر أشتغل مثلك. أنا اسمي بيو، حبيت أشتغل مثلك.
0: يا تقبر قلبي أنت، إن شاء الله بتكبر وبتصير بتشتغل مثلي وأحسن مني كمان. I love you بيو حياتي. كمان منسمع.
2: لولاتي أنا بحبك كتير، صلي زمان ما حكيتك.
0: ليش؟
2: اشتقتلك.
0: وأنا كمان كتير اشتقتلك. وينك كنت مختفية؟ وينك؟
3: هاي لولاتي إن شاء الله كنت تمام. بعتذر على التأخير يا رود. سوري بس أنا وصلت على البيت، بس كنت عم نسمعك على الطريق. أوكي يسعدني مساكي، ونحن حق شيء من برنامج شارك معك. أوكي
0: ولك يعطيك ألف ألف عافية مجدلين. وأنا أقول وينه بعد ما طال وينه. يلا المهم كنت عم تسمعنا.
4: هاي رولا أنا يوانا، وأنا بحب كتير الشوكولا وأنا مش كل يوم بأكل لأنه كتير أنا أكسيها.
0: حبيبتي يا يوانا، ايه لازم مش كل يوم ناكل شوكولا، كمان كرمال ما يسوسوا سنيننا، يضلوا سنيننا حلوين مثلنا.
4: بالكولوني وعلى البحر وعلى الجبل
0: كل هول،
4: بس لو ما سمعتيك بقلبي جواتي.
0: ولك يقبرني قلبك يا كيتي، يقبرني قلبك، لح تجننيني. I love you. يلا المهم سمعت صوتك، والمهم انت مبسوطة بالكولوني وبالجبل وبالبحر، وبحبك كتير كتير كتير كتير. تجنني بس تحكينا بتجنني. لا معقول بدي اكلك. كمان.
5: هاي رولاتي انا جاد، انا كتير شقتلك سنة زمان مش حكيك. أنا ما بقدر أكل شوكولا لأنه عندي حساسية على الحليب، بس بزعل إذا حدا أكل شي طيب اللي فيني أكلون.
0: يا حياة قلبي يا جاد، سلامة قلبك من الحق. أنا كمان عندي حساسية، بس إذا عندك حساسية على الحليب بعتقد البلاك شوكولت دارك شوكولت ما فيه حليب، صح؟ We never know. أوكي المهم انتبه وما تخلي حدا ياكل لك الاشياء اللي فيك انت تاكلها. I love you جادو كتير كتير كتير مش شوي.

0: بدنا نسمع فويس من فادي.
1: ريتا تسلم هالطلة كرمالك عم تتحلي، اتصلي بأهلك هلا جايب لعندك أهلي. يسعد لي هالمساء يا روليتا.
0: الله،
1: يلا اليوم أكلناها قتلة من هيلانا من هلو.
0: قولك هيلانا بتحبنا وبتحبك، والله يخليكن لبعض وبوصلنا إياها كتير.

0: ايوه حياتي رولاتي، انا ما فيني عم اتركك ولا ثانيه. الغدا صار بارد، بدي اكل بعد ما تخلص الحلقه حتى لو كان مجمد. انت بتستاهلي يا عمي. الف صحه وهنا، الف صحه وهنا يا عبودي. رح نتوقف مع اخر بريك بحلقتنا لليوم، ومن بعدها منرجع منتابع معكم
1: برنامج والعالي مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

اشوف هيدا الفيديو اللي بعتين لي يعني قديم استأنس قديم استأنس بالسيارة يا حبيب قلبي يا نانو يعني كلام هيك تقيل. مش معقول هالكلمات الأغاني من الصميم. خلينا نسمع هالأغنية قبل ما نختم هيك خليهم ينبسطوا فيها العالم.

0: معك من فويس جديد.
1: هاي رولا، كيفك؟
0: صباح كريستين.
1: لكن أغنية مهضومة، بس إنه هو إز إكزاكتلي النانو،
0: ما هيك؟
1: مش واضحة مين هيدا النانو.
0: ما هيك؟ أنا نفس السؤال سألته لدي جي دي دروب، قلت له لك يا نويل بس بدي أعرف مين النانو. نويل نانو، أوكي حليت لي إياها يعني.
2: مش حلوة منك هيك بتعلينا وبتتركينا عادي سهرانين.
0: ما هيك؟ انت عم تحكي من امريكا شيكابيكا، نحنا صار ليل عنا، صار ليل والله بودي اني ضل معكم، ولكن الوقت انتهى. بس رح شوفكم بكرة إن الله راد على الساعة 5. انا بانتظار حلقة غدا على نار، بحبي كتير يا قلبي. وانا كمان عم نسمع حبيبة قلبي كيتي.
3: لولادتي الحجاري بحكيك دايما وبحبك كتير.
0: وأنا بحبك كتير كتير كتير كتير، ودايما ببقى ناطرة مناطرة اسمع صوتك حبيبة قلبي. انت
4: رول قدامينك، أنا انت روعة مع الأطفال عن جد، ولا أروع من هيك. وبدالك يا لولادتي ميرسينك هيك ان بتسألي عنا، بس احنا نغيب عن جد. ماتش لاف عن جد، لاف من صميم القلب
0: حبيبي يا مجدلينة.

0: تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت. السبب

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: Looking for a fun way to express your style? At Loco, you can design your very own custom flip-flop sandals. Choose the color of your sole and strap, then add cute charms, ribbons, and accessories to make them uniquely yours. It's fun, fabulous, and totally you. Bring your creativity, mix and match your favorite colors, and walk away with a pair that's one of a kind. Visit the super cute Loco store today at Abyssid Baye Level 1. Follow us on Instagram at Loco Lebanon.
0: كل غنية وإلى عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لتسعة المساء الموجة سيبتي على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
1: هو قلبه جوه نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان. هيك بس
4: احنا منحبك مبارح واليوم وبكره.
0: جونا عيلي
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من السبعه للعشره الصبح على اغاني اغاني
6: من قلب بيروت. ليه تعم بلش هيك؟

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: بلا بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيق.
4: من عندي
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكم وألوانكم.
2: دخل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
6: وتذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: جديد سان ريفان وهيفا وهبة ميتسوبيشي.
8: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
2: بدنا نروح
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والاحد ابتداء من الساعة 5.

0: وحياة بيروت.
1: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميرير انت مش عاوز جربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
5: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لطف.
1: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. لعبة الأيام.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وساعة

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميراي مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
1: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.